محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار.

في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحلك يامي منورك الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: محلاه الصباح، الصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
2: احنا وصلنا لغزالة وجومين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
3: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيلي والزعرور، وفيهم القينا القبول.
4: احنا وصلنا الجواودة، التلة، الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
5: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
6: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
7: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
8: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاتر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
9: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
10: احنا وصلنا لعين مريم وعين غليل، لغسينا وغيرين، ومحبتنا ليهم من زمان.
11: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
5: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
12: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
13: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
14: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
15: احنا وصلنا لظهر الكوديا، طويبيا، عين الكرمة، والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
16: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطر

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: محليكم محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تبعونا، محليكم وقت تشكرونا وزادة محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلى دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولولكم شبيك لبيك اغنيتك بنيديك، ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو ألو أكسجين فام معك، تفضل شكون معانا؟
1: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم،
0: محليكم وقت تكونوا العشرة والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر انتم باهين برك، أما محليكم على خاطر انتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حشم منكم على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم، محليكم محمد بن نصر.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان.
5: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل المستمعين الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت، خارج ولاية بنزرت، خارج حدود هذا الوطن الحبيب إلى كل القلوب، تونس الخضراء، تونس الحبيبة. سبح حيو على أوان الأمن، الجيش الوطني، الشرطة، الحرس، الديوان، أوان السجون، حماية المدنية، والناس اللي قاموا صباحا بكري قصد ربي يخدموا أرواحهم، مصانع، معامل، مستشفيات، تاكسيات، رواجات. ألف تحية للجميع. توتليكيب اللي معنا زميلنا الفاضل الطيب عزيز نادي الشعام بصديقنا سيم محفوظ ألف جندوبي وكل أسرة أكسجين أفهم. نقولكم إن شاء الله ديما في صحة جيدة، وإن شاء الله ديما أوفياء لإذاعة أكسجين أفهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، 16 ذو الحجة، 1447، التوقيت 6:37. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله تعالى. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش، فما ديما الحركية المرورية خاصة نصيب برشا تنقلات، ما بطبيعة الحال ما ننساوش باش نتفقدوا وسيلة النقل متاعنا قبل الانطلاق، ونلتزموا بإشارات المرور مع نذكروا باش ناخذوا أجر أيضا عند ربي، وحنا نسوقوا في سياراتنا، موتوراتنا، بسكننا، غيرها، وحنا راكبين أيضا ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف دعوة خير وتمنى الشفاء العاجل. مستمعة وفية مدام فوزية بن جبلة قل ملي حالة أكسجين ديما معانا مريضة، ربي يشفيها، ربي يمتعها هي ويمتع كل الناس بالصحة والعافية، على خاطر الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ربي عافينا في أسماعنا، في أبصارنا، في أبداننا، في أفئدتنا، أيضا ربي يعافينا في عقولنا وأفكارنا، بنعودوا نفكروا بما يرضي الله عز وجل وبما يرضي محمد صلى الله عليه وسلم. في المجال هذا ساعات تقع حاجة، يعني إنسان تقع حاجة، حدث يقع مثلا في عائلة، في أصدقاء، في كذا، وصديق الآخر ولا صديقة الأخرى ولا الزوجة ولا الزوج يخو قرار أما غير ما يتثبت فكل خبر اللي وصله وإلا سمعه. وربي سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا أن يتثبت، اتحرى، اسمع زوز أطراف وبعتلي أعطي الحكم بتاعك، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله تعالى. قدش من أسرة، من علاقة بين زوج وزوج، يعني فزدت وتفرقت ويعني مشيت على روحها على العلاقة ديك بسبب أنه واحد فتن بيناتهم، الزوج متحراش وقال المرأة متحراتش واخذت قرار وتغشش هو، ويعني قدم قضية انفصال وكذا. ماذا بينا نثبتوا نتحروا باش ما نظلموا حتى حد وما يظلمك حتى حد، وكيف نكونوا عادلين، والعدل أساس العمران كما قال العلامة ابن خلدون. دقائق أو أيام نكونوا على موعد غدوة إن شاء الله البكالوريا، ربي يوفق الجميع كالتحذير، أكيد ناس كلها حضرت، ناس كلها رجلت الواحة، لكن يبقى التحذير النفساني، الثقة في النفس، نحاول نشجع وليداتنا وبنياتنا بكلمة حلوة، رفع المعنويات، وديما نتمناو باسم أسرة أكسجين أفهم النجاح والتوفيق للجميع. ربي متعنا بالصحة والعافية، ونقول لكم دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.

فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
1: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. تقلقى بعد السبعة معكم حتى للحديش. مرام تسمعها من قسم الأخبار، معنا عزيز كوتي غياليزيشن اليوم. مرحبا يا عزيز، أهلا وسهلا. ويرافقني سي محفوظ الجراحي، مرحبا بيك سي محفوظ.
4: أهلا بيك، صباح الخير نادية، نهارك سعيد. صباح الخير،
3: نهارك أسعد الأيام
4: إلى فريقنا العزيز هذا الصباح، مع المخرج أيمن عزيزي، مع كذلك
3: مرام
4: الهدلي، وكل الفريق، وسيدة رئيس التحرير، وكل الفريق اللي معنا هذا الصباح. تحية للمستمعين وإلى مستمعاتنا بطبيعة الحال.
3: نعم،
4: ولا ننسى سيداتي سادتي بالتوفيق إن شاء الله، ربي يوفقكم في نهاركم. ننساوش تحية تونس العزيزة،
3: تحية تونس، تحية لتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا. اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، اليوم المرحلة الابتدائية، يقولوا للامتحانات في لمن وباي باي، واحنا زيد الأمهات نقولوا نودعوا سنة دراسية إن شاء الله تكون مكللة
4: بالنجاح
3: وتدخل الفرحة
4: إن شاء الله
3: لديار التوينسا الكل من الباب الكبير. غدوة يبدأوا الامتحانات الوطنية البكالوريا، إن شاء الله حظ موفق للجميع إن شاء الله.
4: بالنسبة للمعلمين ومعلمات الابتدائي نقول لهم بارك الله فيكم على طيلة سنة من الجهد والعمل والتعلمات اللي خذوها وليداتنا وبنياتنا، شكرا لكم، شكرا لكم.
3: مواجهة للي خدم بضمير وللي تعب مع الصغيرات،
4: اي اكيد المعلمين كلها نقصد
3: وللي
4: كل
3: كمل
4: الأغلبية الطيبة
3: اللي كمل برنامجه في وقته،
4: اي اكيد اكيد اكيد نقول لهم حيوكم ونشكركم، واخساد المديرين هذه المؤسسات التربوية خاصة في الابتدائي اللي يوسعوا بالهم برشا مع المعلمين ومع التلامذة ومع الأولياء.
3: احنا زيدا وسعنا بالنا راه،
4: اي اكيد اكيد الاولياء،
3: احنا زيدا عندنا دور كبير ووسعنا بالنا،
4: وكنا ديما يكبر دور الاولياء
3: في المستوى سي محفوظ. هو راه ما تنجمش، العلاقه هي علاقه ترابط وتكامل، يعني احنا قاعدين نقوموا بدورنا، نحكي بيان سور على الاولياء اللي يقوموا بدورهم على احسن وجه، ونحكي هنا الاطار التربوي زيدا كيف كيف تتعدى سنه دراسيه تكون ممتازه
4: وسلسه والتعلمات تتمر للصغار وهما يخدموا في أريحية، وإن شاء الله منها وزارة التربية ترى في المستقبل منها كيفاش يقع تنقيس في عدد تلامذة في القسم الواحد. تشوف أنت في أوروبا، والله كان نحكي لك حاجة، منها في الصين، في الصين في الجامعة مش في حاجة أخرى، في الجامعة منها 15 واحد ماكسيموم 16 20،
3: 15 16. هذوما المشاكل ان شاء الله نتفاديوهم في السنوات،
4: ان شاء الله نتفاديوهم، ان شاء الله الاكتظاظ، قضيه الاكتظاظ
3: طوارئ لحمايه البكالوريا من الغش وغيره. من البكالوريا باش يكون محور حديثنا بالنسبه لغيكاب ميديا بالنسبه لليوم. دونك تابعونا وخليكم في الاستماع الناس الكل اللي قاعد يشرف في قهوه بنينه سخونه حليوه، نقولوا له صحه قهوتك، اللي يخدم على روحه ويسمع فينا نقولوا له ربي يعينك، اللي شاد ثنية طريق السلامة. كلمتنا إيمان، سلام عليكم الناس الكل، قاتلكم شان نهاركم زين، سالنا ديديكا سعيد ميلاد عن هالأحد تزامن مع عيد الأمهات، نقولوا لها ربي طول في عمرك وربي فضلك مريومة وسحبيب الناس اللي حبوك واللي دايرين بيك واللي انتوغي بيك الكل، شالا كل عام وانت حيا بألف ألف خير سنين دايما.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مهارك زين مهارك زين. ميتيو ميتيو ميتيو. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل مستمع التحق بنا توا عاد المجتوى علي موجتنا الثلاثاء 2 جوان 2026. بالنسبة لأحوال الطقس تعرفوها وتسموها معنا تو دو سويت. ميتيو ميتيو ميتيو. التوقعات الجوية لليوم الثلاثاء 2 جوان 2026 إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب. كما تشهد درجات الحرارة ارتفاع نسبي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنسيوش التوصيات، نشربوا برشا ماء ونبعدوا عن أوقات الذروة، ما نقعدوش تحت الشمس، اي سورتو الماء يا جماعة. دايوغ مروة العمراوي، الماء والظل، دايوغ مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية تكون حاضرة معنا اليوم دي تعطيكم دي زاستوس لتفادي وتجنب معناتها ضربات الشمس.
1: معناها شهيلي دونك بداية الصيف، معناها الصيف بداية لأنه جوان دخل، دونك الصيف بدأ وكله برأسه.
0: اي نعم، تحية كبيرة،
1: مقبول ان شاء الله.
0: ان شاء الله تحية كبيرة للجميع، تابعونا خليكم في الاستماع. اكيد باش نرجع لملاحظاتكم، باش نرجع للي فيديو، باش نرجع للي صار البارح في منزل بورقيبة، الناموس الكل هاصبح تكلم فينا على الناموس، شو حكاية الناموس. هذا نرجع بعد شوية في غيكات ميديا نتحدث باكثر تفاصيل، تابعونا خليكم في الاستماع. مرحبا بمداخلتكم الناس الكل، تنجموا تتفاعلوا معنا، صوت صوتكم والراي رايكم 31 10 98 على ذمتكم.
2: نهارك زين

0: تحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون إليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور بش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manier avec Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحة لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
7: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
8: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
7: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
9: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي تحبك
10: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr
11: أكسجين أفام
12: أكسجين أفام بالصوت العالي
13: أخبار أكسجين أفام
14: المواد الإخبارية على موجات أكسجين أفام مرحبا
15: جنوية
11: بلغ عدد المترشحين للاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا في دورتها الرئيسية للسنة الجارية في ولاية بنزرت والمبرمجة خلال الفترة المتراوحة من بين 3 إلى 10 جوان 2026 ما يوازي 8895 تلميذ وتلميذة من بينهم 7462 مترشح عن المعاهد العمومية و1072 مترشح عن المعاهد الخاصة و361 مترشح بصفة فردية علما وأنه من بين المترشحين لهذه الاختبارات الكتابية شخصين مدعين بأحد المؤسسات السجنية عوضا عن ثلاثة وذلك بعد الإفراج عن أحدهم مؤخرا. هذا وقد تولت المصالح الجهوية والمحلية المشتركة الإدارية منها والتربوية والأمنية وغيرها اتخاذ جميع الاستعدادات الواجبة لإنجاح الامتحانات والاختبارات بذات التنظيم الأدبي والبشري واللوجستي المعروف عن الجهة وذلك من خلال التهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات والبلغ عددها 27 مركز وسيتولى الإشراف عليها 2989 مشرف ومراقب من الأسرتين التربوية والإدارية. هذا ويذكر أن موعد صدور نتيجة الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا سيكون يوم 23 جوان جاري 2026 بينما دورة المراقبة للاختبارات الكتابية فقد حدد خلال الفترة المتراوحة من بين يوم 29 جوان و2 جويلية على أن تصدر النتائج النهائية للدورة يوم 11 جويلية 2026 حسب ما أفادنا به الزميل طارق جبار. على الصعيد الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج كريسبين فانزو الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية من نظيره الكونغولي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وجوليانا لومبوبو ابنة الزعيم الإفريقي الراحل باتريس لومبوبا الذي كان قد أدى زيارة إلى تونس سنة 1960 وتوقف رئيس الجمهورية قيس سعيد عند عديد المحطات التاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في إقليم كاتانغا هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى. تم يوم أمس استقبال أولى رحلة عودة ضيوف الرحمن من البقاع المقدسة بمطار الحجيج بالعاصمة وفق ما أكدت وزارة الشؤون الدينية وستتواصل رحلة العودة من مطار جدة والمدينة المنورة باتجاه كل مطار تونس انطلاقا من يوم 1 جوان إلى يوم 14 جوان 2026 هذا ويذكر أن عدد الحجيج التونسيين قد بلغ هذا الموسم 10982 حاجا يتوزعون بين 9982 حاجا من قائمة الفرز إضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. مدير الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم أحكمها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة ويمثل في هذا القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهم موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء هذا ويذكر أن الدائرة الجنائية كانت قد قررت تأخير جلستها المنعقدة الجمعة الماضي إلى اليوم الثلاث وذلك قصد إعذار المتهمين قبل التصريح بالأحكام وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أبرز أخبار العالم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن الحكومة لن تنجر إلى الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ولن تسمح بحدوث اضطرابات في الشوارع، وذلك في أول تصريح علني ليه منذ صدور حكم قضائي الشهر الماضي أبطل مؤتمر الحزب لعام 2023 وأقال قيادته. وعاد الحكم القضائي فعليا رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، الشخصية المثيرة للجدل داخل الحزب، والذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان عام 2023. وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، قال أردوغان أن الحكومة لا علاقة لها بالصراع السياسي والقانوني الذي امتد من قاعات مؤتمر الحزب إلى أروقة المحاكم، ولن تسمح بإثارة الفوضى في الشوارع أو تحريض الشعب ضد قوات الأمن. نهاية المواد الإخبارية، منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور في لمن.
13: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: نهارك زين.
1: نهارك زين.
0: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة ليكم الناس الكل تسمعونا في ريكاب ميديا.
2: ريكاب ميديا. ريكاب ميديا.
0: في ريكاب ميديا أكيد نرجع لأبرز العناوين اللي جيت فيها لهم جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. الحدث الامتحانات الوطنية غدا، امتحانات البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق للجميع. فما طوارئ لحماية البكالوريا عام سنامنا الغش، وكل عام إلا وتتطور أساليب حماية البكالوريا من الغش، وتكون فما يقظة كبيرة من المنظومة الرقابية. وإحنا كل عام على قد ما المنظومة الرقابية تبذل مجهود كبير، على قد ما وسائل الغش الإلكترونية تطور أكثر وأكثر، يعني تتجدد مع كل دورة بكالوريا معركة، تلقاك المعركة متاع حماية نزاهة الامتحان الوطني وصون مبدأ تكافؤ الفرص بالطبيعة لجميع التلاميذ والحفاظ على قيمة الشهادة العلمية الأهم ومصداقيتها. دونك وزارة التربية تشدد الرقابة وتمنح المترشحين فرصة أخيرة لتسليم الأجهزة الإلكترونية على خاطر أي الوزير حذر في هذا الإطار وقال أنه أي معناتها نداء للأولياء، أي أجهزة إلكترونية في مركز الاختبار يعتبر غش. هواتف، جوالة، ساعات ذكية، نظارات مزودة بخصائص تقنية وإلا غيرها من الوسائل اللي تنجم تثير شبهة، راو فما إجراءات وقائية جديدة باش يتم اتخاذها، يعني فما استعدادات مكثفة لمجابهة الغش.
3: فعلا هو عفوا هو حالة الطوارئ فقط ما يش على المستوى اللوجستي. على المستوى اللوجستي وزارة التربية قامت بكل ما يلزم القيام به إحضارا أو تحذيرا لإجراء الامتحانات في ظروف طيبة وطيبة جدا، من القاعات، من الأساتذة، من المراقبين، من كل كل كل وزارة التربية قامت بواجبها. المشكل وين الطوارئ وين موجود؟ موجود عند بعض التلاميذ، ما عممش واحد، ولكن أيضا عند الأولياء اللي يلزم السيد وزير التربية نبه وأكد أنه راه ماهيش لعبة، وهذا كله في كلمة واحدة قلتها أنت، الحفاظ على القيمة
0: قيمة الشهادة العلمية،
3: قيمة الشهادة التونسية البكالوريا، لأن البكالوريا التونسية لحد الآن ونتمشي بها في أي جامعة في العالم تدخل تقرأ وتكمل بها.
0: وراو انعكاسات الغش كبيرة، مش هي تنجح أنا باك معناتها هاجس النجاح والفرحة يدفع بعض المترشحين إلى السقوط في جرم تربوي. هذا إجرام
3: جرم تربوي، جرم تربوي، هذا إجرام. كيفاش من حقهم ومن حق وزارة التربية أن تشدد الرقابة وبدون رحمة زادة كذلك في خصوص الغش.
0: كيفاش أنت الهاجس متاع النجاح يخليك تغش في الامتحان وشهادتك ما تعكسش مستواك الحقيقي؟ من عليش فما معادلات احنا، اللي ينجح بعشرة واللي ينجح بحداش واللي ينجح بثمنتاش واللي يتنجم معادلية خواله ويدخل كلية الطب وكلية الهندسة، ما سي نورمال. معادل متاعك هو كي يبدأ حقيقي شهادتك خدمتك فولا. دونك المستوى الحقيقي ينعكس بالطبيعة على جودة التكوين، ينعكس على الكفاءة المهنية داخل مختلف القطاع. يعني
3: وديما
0: ما نذرحوهاش سامحوني،
3: فعلا هو ديما نقسم الخير احنا في الحقيقه في الاغلبيه الساحقه، لكن ثم اقليات الشواذي يحفظون ولا يقاس عليهم، يحفظون عندما يتشد واحد منهم بدون رحمه. واكد السيد وزير التربيه راهو العمل الرقابي سيكون دقيق ودقيق جدا، ومش ممكن شفته من
0: اين. شنو نقول لكم؟ نقول لكم انه النجاح الحقيقي، اسمعوني مليح، انتم توقعتم تحذروا امهاتكم اللي خذيت كونجي، اللي خذي بوه كونجي، اللي باش يقعدوا يرافقوه، خاطر نعرفوا الاستعدادات تكون حثيثه ومكثفه لامتحان البكالوريا والعائله كل تجي.

0: جنت ان شاء الله ربي ينجحهم. وكيما ديما ديما تقولها انت سي محفوظ تقول وقت الحصاد تو
1: وقت الحصاد وتعب السنين نتاع الاولياء ومتاع التلميذ زاد
0: نتاع
1: رجال التربيه حتى الاستاذ ماذا بيه لمثوا ينجح
0: اكيد انا ناكد انه النجاح الحقيقي هو اللي يتحقق بالعمل والاجتهاد. العمل ثم العمل والاجتهاد سهر الليالي تقرا على روحك تحط في قلبك بقدره ربي باك 2026 اتزغريت والفرحه والاجواء
1: والمثل العربي
0: حاضره والناجح يرفع ايده يا عزيز باش نفعوهم.
1: والمثل العربي يقول لك من طلب العلا سهر الليالي يسهر الليالي وتعب وجيبها باستحقاق ويرفع راسك وراس عائلتك وراس بلادك.
0: نعم.
1: وتلقى قدر حي في الجامعات حتى كي تخرج لبرا تخرج قوي مش خرج خطر مدبر
0: أساليب ملتوية
1: أساليب ملتوية.
0: إن شاء الله فرحانين الناس الكل
1: إن شاء الله ماذا بينا.

0: الله الله الله.
1: حتى فرحة في الدنيا هذي ما تسوي فرحة النجاح.
0: النجاح
1: مسؤولية الكلام، مسؤولية راه مسؤوليتك انت قدام والديك، قدام روحك، قدام المجتمع، بلادك. اقرا على روحك، انجح، اخدم، اجتهد، وان شاء الله ربي نجح الجميع. هذا بالنسبة طوارئ لحماية البكالوريا من الغش. واحنا شكون اللي باش يحمينا من ناموس يا سي محفوظ؟
0: لهنا مشكلة. البارح
1: احنا شكون باش يحمينا من غزو الناموس؟
0: غزو البارح وقع لنا غزو في منزل بورقيبة، وتيجا معناها حتى تسكر النوافذ والبيبان والدنيا كل، ولقيته الحوس معي الدنيا كل سكرتها، ولقيته موجود الناموس وسمينة كما كما قالت
1: سمينة
0: ألفة، قالت
1: بعد العيد تحبوا مش سمينة؟
0: اي سمينة تبارك الله عليه. و فريمون
1: للأسف
0: للأسف
1: شوف سي محفوظ، خلينا نحكيو بجدية توا فيه الموضوع، خاطر قلق كبير. الناموس اللي هو سيد الموقف، الناموس اللي هو حديث الناس الكل الفترة هذه بعد غلي العلوش، يعني في دارك ما تنجمش تقعد وانت مسكر الشباك. في الشارع انت تعرف توا الدنيا سخنة، متنفس هو الشارع للعائلات للصغيرات، لا تنجم تقعد في قهوة، لا تنجم تقعد في شارع، لا تنجم صغارك يلعبوا ويخرجوا خرجة هكا في مكان عمومي، شبابك مسكرة اي انكوغ الراحة مفقودة، شبابك مسكرة اي انكوغ معاك
0: ومعاك ولا موجود
1: ناموس في الدار،
0: عارف كيف يدخل
1: الأمازون. يعني شنو ما هما الخطط نتاعكم؟ انا باش نطلب السيدة الكاتبة العامة لبلدية تينجا وسيدة الكاتبة العامة لبلدية

0: نعجلوا أكثر من هكا، وزير البيئة، وزير الداخلية، شكون آخر؟ سيد رئيس الجمهورية. تفضل سي محفوظ.
1: والله شوف أنا أقول لك ما اتفق معك في اللي قلته كله، بقى أيضا ثم الجانب الثاني هو المواطن بصراحة.
0: شو المواطن مسؤول على الناموس؟
1: المواطن مسؤول على نظافة.
0: اي المواطن مسؤول على المياه الراكدة؟
1: لا لا لا، مش المواطن يحافظ على نظافة المحيط، يحافظ على الفضلات المنزلية متاعه يخرجها في وقتها ومسكرة.
0: مش هذا السبب الرئيسي،
1: هذا أحد الأسباب. أحد الأسباب المهمة بقى البلديات راه ما نجيش اللوم عليها تو. نهار السيد وزير البيئة يتحدث أنه في بداية جوان البارح كيما البارح باش يبداو يداويو في الناموس، ما هوش وقته يا سيد وزير التربية. الناموس
0: وزير الدواء البيئة.
1: وزير تربية. وزير البيئة عفوا، وزير السيد وزير التربية، وزير البيئة، راهو الناموس الدواء وقت اللي يبدا هو مازال بيضة، مازال ما فقسش، ودوب ما يفقس يزمو يموت. باش بالرش كانوا يرشوه بالطائرات على ضواحي البحيرات وعلى ضواحي الأنهار وعلى يعني المياه السطحية الراكدة والمياه الراكدة كلها كان يدوم من قبل. على ذلك حتى كيجي يجي بنسبة قليلة برشا. اليوم لا، اليوم تجي انت في جوان تعملي باش نداوي، شنو باش نداوي في جوان؟ شنو باش نداوي في جوان؟ تو طارت صاي عمل جوان راح طار تخلينا ديارنا وحياتنا، انت جاي تداوي فيه وش تعمل؟
0: النائب المحلي محمد العمدوني قال حتى في طريقة المداوات غالطين، تو يداويو في شارع في محطة وقود، المداوات تكون في معقل الحشرة في المياه الراكدة وزفاف البحيرة وخاصة الحاويات، كيفاش تمشي الكياسك تداوي الكياسك؟ معناتها تعرف سي محفوظ أين الصباح وأنا جاية نخدم هوني في الراديو زوز يحكيو نسمع فيهم مواطن تونسي قال بربي هما الدواء للمواطنين ما جابوهش وطفيوا عليها الضوء، فما بالك باش يداوي والناموس ويقلقهم حال، لان احنا متقلقين من الناموس. توجع الكلمه راه
1: توجع،
0: توجع برشا،
1: توجع
0: توجع على الاخر.
1: مي ثم كي نداويو الناموس راه نقصوا برشا امراض على المواطن زاد على الانسان بشكل عام، لان الناموس حامل للجراثيم زاد، حامل للفيروسات، هو من مشرب كله الناموس هذا. أنا نون سولمون الصغيرات جلد مخفيف
0: ونقل الفيروسات
1: والكبار كيف كيف مزعج، مزعج في الحياة بتاع الإنسان، مزعج الناموس.
0: معناتها البارح رقدنا على الناموس، قمنا بالناموس رجاء التدخل العاجل. دونك سلطة لهنا المحلية، سلطة الجهة، وهي التدخل يلزم يكون عاجل. البارح المحلات سكرت، القهاوي سكرت، نستخدم على رواحة سيف مازال كيدخل، تفرحوا بينا على الاخر بالناموس، مش معقول. قال في سي محفوظ في كلمة 57 دقيقة فاصل إشهاري، راجعينا.
2: نهارك زين، نهارك زين.
3: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
4: لحظه ما تعلقت
3: عليه هكا، قهوتي الكل شربت هالي.
4: شكون يشرب لك القهوه؟
3: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
4: بيت النوم، ماخذ راحتها لالا في داري زيد
3: عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك.
4: خلص فيك زيد
3: في وين هي اللونز؟
4: الو
3: الو يا حبي خلت ولا علقت انت؟
4: فيها تنوريك فيها.
3: لا لا من غير ما تجي سي بون، قتلتها
4: قتلتها،
3: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
4: ترى تحكي على ناموسه
3: لونز نسيك السوفرانس.
2: برودوي LTH.
5: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون أون غران.
6: نحبك فايق يا هديك، بشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجو للجماهير.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القادم.

0: إلكتروميناجي من أحسن ما فما. بيزيتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك نهارك زين.
1: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل تسمعونا في الكود كور. على شط بحر الهواء رسيت مراكبنا.
2: كود كور هبال اليوم اختيار السيدة نادية. أحسنت الاختيار نادية حقيقة. وقته توا وقت الأغنية وقت الصيف وقت الشط والجبايب كما يقول في الأغنية التونسية. على كل حال اختيار موفق لي الفنان كارم محمود أبو ريا. هذا الاسم الكامل تاعو اشتهر بكارم محمود المولود في 16 مارس 1922، وغادر الحياة وغادرنا في 15 جانفي 1995. حقيقة نزل إلى القاهرة ومن دمنهور. دمنهور هي مدينة فرعونية تنقسم إلى قسمين، دمن مدينة، هور هو الإله هورس، دونك مدينة الإله هورس. باهي مش هذا الموضوع. دخلت في التاريخ. دونك انتقل عام 1938 إلى القاهرة لمزادة الدراسة بتاعه، وين هنا وين وقع معناها رعايته من طرف مصطفى بكري ذا اللي هو كان معناها مدير المدرسة الموسيقية، وشاف فيه صوت جميل جدا، حتى أنهم كلثوم كانت تقول أني أطرب كثيرا إلى هذا الفنان. عنده صوت بلبل، سموه بلبل النيل، بلبل الشرق. دونك عمل برشا فرق خدم فيها، كذلك عمل برشا أفلام سينمائية منها حتى أوبيرات، منها العشرة الطيبة اللي كتبها بينم تونسي ولحنها سيد درويش. الأغنية هذه كتبها الشاعر علي الشيرازي، شاعر مصري، ولحنها الملحن الكبير اللي ديما نرجع له كل مرة نذكرك به، محمود الشريف، اللي في وقت ما تزوج بالسيدة أم كلثوم ثم وقع الطلاق بينهما بعد أشهر قليلة بالضغط من طرف القصر الملكي في ذلك الوقت. إذن على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا. الله الله الله، من الصورة حلوة.
1: كيرم محمود
2: حلوة
1: أروع أغنيه راجعين ومواصلين.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك

0: نهارك زين نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريقة سليمة لكل مستعملي الطريق. توا 38 دقيقة احنا معكم في نهارك زين حتى للحداش، توا تسمعونا في بوان أكتو. بوان أكتو سي جراحي في بوان كتور، رحبوا بألفة الجندوبي.
1: طبعا
0: أهلا وسهلا، مرحبا،
2: أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
1: نور البلاتو،
2: شكرا لك، وإن شاء الله البارح كانت ليلتكم هادئة. كانت ليلتكم هادئة وتنفستوا برشا أكسجين. أي
1: معنا بالحق،
2: أي راهو هذاك راهو موجود، معنا كائن حي موجود.
1: البارح هجوم
2: وإحنا وفرنا له الأرضية كلها موجودة بشوية كثرة. ان شاء الله نكونوا نوفروا توا، نستعدوا باش نوفروا الارضيه لعلوش العيد.
1: علوش
2: العيد الجاي.
0: ربي يحيينا بخير. دونك الناموس احنا تحدثنا عليه صباح في ريكاب ميديا،
2: تحدثنا عليه البارح مع مختصين،
0: البارح مع المختصين بيان سور في بوان اكتو. كان حاضر معنا سيد بدر الدين جمعه، موضوع الناموس اللي هو مقلق لحقيقة.
2: مقلق ومأرق وكل شيء بالحق
0: للمواطن التونسي. غزو الناموس بمعنى انه احنا البارح في ديارنا مسكرين الشبابك والناموس في ديارنا، والمشكل هذا مع حلول فصل الصيف ديما نتحدث عليه. كل عام نتحدث دوبا يدخل صيف نبداو نتحدث عليه الناموس، ومع ارتفاع درجات
2: احنا نتحدث عن الناموس. نادية بعد اذنك، من شهر جانفي تحدثوا على الناموس، خاطر فما تغيرات مناخية، فما طقس تبدل. من شهر جانفي فيفري نورمالمون يبداو الحملات نتاع المداوات نتاع الناموس والحشرات وتنظيف المياه الراكدة والأعشاب الضارة. شفنا في الفترة الأخرانية المطر تصب معناتها في كل وقت قاعدة تصب، ومع ديوان التطهير اللي الشبكة نتاعو ولات مهترئة، ونقولوها حسب ما هما يقولوها ولات مهترئة، وأشغال كبيرة نتاع التطهير قاعدة صايرة، والتوسع العمراني الكبير، والربط العشوائي بشبكة التطهير، والبناء العشوائي، والانتصاب الفوضوي، والأسواق اللي قاعدة تطيش في الفضلات نتاعها وين ما جاء، وانت المواطن اللي تسمع فينا اللي تطيش في زبلتك وين ما جاء حتى الجنينة نتاعك ماكش قاعدة تداوي فيها، ماكش قاعدة تنظف فيها. على هذاك راهو العمل اللي يكون جماعي، مش نلقاو شماعة باش نعلقوا عليها هكا البلدية ما خدمتش خدمتها. يا سيدي البلدية موجودة وتخدم في خدمتها وتخدم في العمل اليومي متاحة، لكن مش كل شيء نرميوها على البلدية. راهو عمل مشترك ما بين مختلف المتساكنين اللي متواجدين في المنطقة البلدية، وإحنا رينا بعد مجلة الجماعات المحلية في انتظار مراجعتها، اللي ما عادش فما مناطق ريفية، ما عادش فما كلها ولد مناطق بلدية. على هذاك التوسع قاعدين نراو فيه.
0: لكن هذا ما ينفعش، سامحني أنا موافقتك في اللي قلته، لكن فما إجراءات بلدية وفما إجراءات وطنية. بمعنى أنه تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الوكالة متاع البلدية لخدمات البيئة والبلديات المحلية، أنها تنفذ
2: وزارة الداخلية زيادة
0: خطة وطنية باش تقاوم الحشرات. والتدخلات من أهمها هو المداوات المبكرة، كما قلنا سبيح راو يلزم عملية المداوات، يعني رش المبيدات البيولوجية يلزمها تكون قبل وخلال موسم التكاثر في البرك والمستنقعات والمجاري المائية، قبل وبعد. علاش؟ خاطر هيك بطبيعة المياه الراكدة والمستنقعات اللي يتكاثر فيها
2: بسرعة الأرضية ملائمة باش
0: تتكاثر، فما أرضية ملائمة. دونك عملية لهنا المداوات راهو مهمة جدا،
2: مهمة مهمة عملية المداوات وعملية التنظيف وعملية كلها الاستباقية راهي مهمة،
0: وعملية الرش والمداوات ما فيها زيت كيفاش نقول،
2: فيها تقنيات
0: يعطيك الصحة. فما عملية الرش اللي تكون واسعة النطاق للمناطق السكنية، وانت كنت تتحدث عن الاكتظاف والأودية زادة كيف فما في الجو، فما في الأرض. وإحنا خلينا بكري صبح نحكي في ريكاب ميديا، قلنا في محطات الوقود يرشوا في الدواء والمياه الراكدة والأودية، شو عملنا فيه؟
2: ما فيهمش ضوء، ما ينجموش يمشيوا له لهنا. راهو يلزم كيفاش
0: الحل يا جماعة، تعملوا على رواحكم وتمشيوا تركبوا واقيات على النوافذ. والسلام عليكم.
2: كل واحد يعمل على روحه
0: يعمله على
2: روحه يلزم أه؟ راهو نكون عمل مشترك نعمله على روحنا صحيح والعمل المشترك راهو مهم ونسمعوا بعضنا
0: راه الكريم اي زيد احنا رانا
2: نسمعوا بعضنا حتى البلديات راهو يكونوا شركاء مع بعضنا ونخدموا ونخدموا الناس كلها مع بعضنا وين كي باش تمشي انت تلقى البلديه باش تخرج منها مضمون وتمشي تعارك على البلديه شبيها ما جاوش رفعوا الفضلات وتمشي انت وينك كمواطن قبل ما تمشي تعارك وقبل ما تمشي تعمل هذه انت وينك وينك وقت اللي البلديه تعمل جلسات التشاركيه وتعمل اجتماعات وتمشي توصل صوتك راهو هنا مانيش ندافع على حتى حد راهو احنا نعيشوا في المنطقه هذه ونعيشوا في بلادنا وتونس راهي نتاعنا مش نتاع حتى حد وحتى كان رينا صور اخرى مع جحافل الناموس رينا عدد كبير من اشقائنا الافارقه اللي قاعدين من جنوب الصحراء اللي قاعدين يجيوا لكن انا نقول اشقائنا لكن وجودهم يلزم يكون بشكل قانوني ويكون وجودهم معناتها مضبوط عندهم التحاليل نتاعهم يخدموا ما فماش حتى مشكل اما يلزم يكون زاد هو عنده التحاليل نتاعو انت كي باش تحل ريستوران وداخل تخدم معناتها شكون باش يخدم في الريستوران يلزم يكون عنده معناتها قائمه تحاليل نتاع تحاليل يقوم بها باش تحافظ على صحه معناتها المواطن اللي يجي باش ياكل عندك ولا يجي باش يقعد وتحافظ على صحتك انت اللي موجود وتحافظ على الصحه العامه
0: ريستوران ولا في قهاوي ولا في
2: في كل مجال ولا حتى في شوانة نتاع البني
0: افراح في شوانة نتاع بني في اللي يكري لهم شكون قاعدين يكريو لهم خاطر راهو هذايا جرم زيد راهو اذا كان انت تتستر على انسان مهاجر لبلادك جاي خلصه ما عنده حتى ورقه بالحوادث الاخيره اللي قاعدين نراو فيها زيد مؤخرا في تونس وصلت حتى الجرائم قتل انت تسمى مشارك زيد لهنا في حيل قبيل فما تشكيات كبيره من قبل المواطنين يقول لك احنا في حيل قبيل شكون قاعد يكري انتوما تعرفوا بعضكم ودير بعضكم انتوما تعرفوا شكون قاعد يكري قاعات افراح قاعده تخدم في الافارقه انتوما تعرفوهم معناتها لهنا راهو العمل كما قلت لازم يكون مشترك والانسان لازم يكون واعي المواطن التونسي واعي
2: وبربي ما ركزوش برشا
0: القانون بلغوا
2: وما ركزوش برشا على الناموس خاطر نعرفوا فما مثل يقول قطار قد يخفي وراءه قطارا اخر معناتها قطار الناموس نجم يخفي وراءه قطارا اخر اللي ما يلزمناش نتغافلوا عليه الناموس تو يمشي على روحه لكن فما حاجات اخرين يلزمنا ننتبهوا لها ومضى بينا من غير حتى تشتيت جهود بالنسبه المواضيع عندها معينة وعلى حساب مواضيع أخرى مهمة اللي يلزم بالحق نتحدث فيها ونحكي عليها ويكونوا فما مراجعة متاع القوانين متاع التشريعات متاع المواضيع متاع
0: يعني الاعتمادات تحب تقول موضوع الأفارقة أهم أنه نعطيها أهمية اليوم باللي قاعدين نراو فيه
2: رأو موضوع الأفارقة موضوع التشغيل موضوع الأصحاب شاهد العليا موضوع عديد المواضيع المهمة
0: فما ليش باش نفتيه في الناموس أما ما نعرفش شكون اللي قالها كومنتير من أهل الخبرة ولا الاختصاص وإلى لي قال لك هذية راو ماهوش بعوض مش وشويشة هذية نوع من النمال وهي ظاهرة موسمية بعد المطر نمال بجوانح يطير
2: لا لا لا لا لا فما نمال بجوانح أما هذا هذي وشويشة هذي وشويشة ناموس
0: خبيرة
2: أكل الدوخ تهبط الصباح احنا مش مشكلة لراو في الليل دي حتى الصباح يزمك باش تسايق قبل ما تخرج تلقاك الكوجينة ولا فابوس الدار والكلوار والحيوت كلهم خطر كيف تموت الناموسه هذيك الصبح تصبح ميته كي تجي تعمل تمسها كي تخلي لك بلاصه كحله لهنا راهو فما اسكو تمسها ومن بعديك راهو لهنا نصائح للصغيرات مثالش تفقدوهم اغسلوا لهم ايديهم خاطر تعرفوا تطيح حاجه في القاعه يهزوها ياكلوها مثالش مزيد العنايه بالنظافه ولا الصحه واحنا مازلنا معناتها ايامات قليله ونحتفلوا باليوم العالمي للبيئه اللي هو نهار 5 جوان واليوم الوطني للنظافه والعنايه بالمحيط نهار 11 جوان ومضى بينا ما يقعدوش تواريخ فولكلورية احتفالية هاو عملنا حفلة وتلقينا مجموعة شربنا كلينا كعيكة وضحكنا ضحيكة لا يلزم يكون العمل يلزم يكون العمل على قدم وساق باش نحافظوا على المحيط اللي احنا عايشين فيه رغم التغيرات المناخية اللي يلزم نلقاو حل وعنا برشا كفاءات وبرشا خبراء وبرشا طلبة اللي قاعدين يقراوا في عدد من المؤسسات الجامعية وحتى في مراكز التكوين المهني قاعدين يتكونوا بخصوص على النظافة والتغيرات المناخية وكيفاش نعملوا حاجات طبيعية باش نحافظوا على التوازن الطبيعي. كما تحدث البارحة بدر الدين جمعة وقال لي راهي الخطيفة تاكل في الناموس كيف كيف البوكا الشيش ياكل في الناموس. فما نباتات أخرى نجم طاردة تكون للناموس كما نحكيه على الحبق. حتى في العادات القديمة متاعنا نادى يقول واحد نحطوا حبقة
0: شوف هو هو مش كعبتي ناموس قلقونا في ديارنا زيدا باش باش من الحكاية من تفوهيش برشا
2: لا لا من تفوهيش
0: من كبروهيش برشا أمرا وقت اللي انت تتفرش في قناة تلفزية تلقى الدنيا راو يقولك تسمع بيه يقولك بالبالة ناموس بالبالة ألفا زيدا راو مش كعبتين ثلاثة باش تحط لهم كعبة قارص وترشق فيهم عود قرنفل ويبعد عليك الناموس. مش هذي المشكل, المشكل انه ناس سكرت محليتها زيدا البارح ناس تواسيف ومزيلوا كي بداوا يخدموا على رويحهم دي غيستوران سكروا المحلات متاحهم قهاوي سكرت المحلات متاحها ناس لا نجم تقعد لا في جردة لا في قدام بيبان ديالهم
2: حتى في الجامعة
0: ولا في الجامعة ولا حتى شيء يعني غاز وكي نقول يعني ما تنجمش راك كي تبدا وجهك تبدا تغطي فيه بيديك
2: صحيح
0: ما يعني ما تنجمش تتنقل تدخل باش تقضي من عطار تخرج تجري ما تفهمش عينيك تاكلهم من الناموس مش قارصة وقرنفلة وعادات وحبق وإذا ما أربع كعبات ناموس ما حرناش فيهم نضربوهم بديبتوكس مشيوا على رويحهم. ما هذوما اللي صار لنا البارح غازوا في الشارع صور
2: تحية لزميلنا بالحق مراد جلاسي اللي عمل الفيديو متاع في وسط منزل بورقيبة وكان معتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. سي محفوظ
0: واضح سي محفوظ
2: انت عندك ناموس في الحومة؟
1: لا انا عندي في الدار مش في الحومة. انا عندي ناموس في الدار سكرت كل شيء كل شيء مسكر حتى خليت كل شيء مسكر ونلقى الناموس بيت معي الناموس
0: صباح
1: مشكل كبير برشا
0: صباح الناموس
1: لنا الله لنا ربي أنا
0: المداويت سي محفوظ هكا ولا
1: لنا الله
0: فاصل وين واصل ان شاء الله نهاركم زين.

0: نهارك زين، نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة إلى كل مستعملي الطريق. مرحبا بكم اللي ما زلتوا كعدلتوا الموجة على موجتنا ألفة.
1: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم، تحية الكل أوفية إذاعة أكسجين أفام. اليوم نادية تليم ذات يكملوا الامتحانات إن شاء الله.
0: نعم.
1: ربي ينجحهم.
0: تليم ذات والتليم ذات أحنا ست
1: بالحق. أما ماذا بينا العام الجاي يعودوا يراجعوا التواريخ ويعودوا يراجعوا المواعيد، على خطر بالحق تعذبوا صغيرات. ما نعرفش كيفاش إلى متى باش تكون المدرسة جاذبة لهم بالطريقة هذه، راهو في جيرانهم وخواتهم اللي أكبر منهم وصحابهم الكلهم في عطلة، هما مازالوا يعديوا في الامتحانات. ما تقريهم كل دارس ولا اثنين باش تعاود تعمل مراجعة ليلة الامتحان، ما انت تبدأ على عصابك. هو كيف يبدأ على عصابه ويقول لك الصغير بربي وقتش باش نكمل، راني كل يوم تقول لي خليني نزيد هذية مسالش هاكا وفي كل شيء وفي. ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل. وغدوة
0: وين عنده زوز مرحلة ابتدائية ومرحلة إعدادية ولا ثانوية تتشتت الأفكار والتركيز يتشتت، وشبيه ولدك وكا ولدك قاعد وكا ولدك تفرج ولدك شد التليفون
1: وهما بيدوا يبدوا يدككوا على بعضهم. هكا أنا كملت وانتي مازلت تقرأ وكيفاش بربي لهنا الصغيرات. إن شاء الله ربي نجحهم. وانتوكا غدوة زيدا امتحانات البكالوريا، الامتحانات الوطنية بالنسبة للبكالوريا. إن شاء الله ربي نجح صغيرات الكل. انتم اللي تسمعوا فينا توا الأولي حتى تلاميذة البكالوريا بربي حتى واحد مهز تليفون معاه،
0: وأكدنا عليهم صباح زيد نعود
1: زيد نعود راو أي تليفون مونجيلا ستيلو أي حاجة إلكترونية بربي ما تهزهش. إن شاء الله ربي ينجح الكل، خطر مهم جدا الامتحان الوطني هذايا، والشهادة متاع الباك راهي معناتها مفتاح لها عديد من الأبواب الأخرى. إن شاء الله مفتوحة للناس الكل. نمشي ونادي مع بعضنا القصر الرئاسي قصر قرطاج، وين استقبل البارح سيد رئيس الجمهورية رسيف قيس سعيد. البارح استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وهذا بصفته مبعوث خاص محمل برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وابنة الزعيم الأفريقي الراحل اللي كان أدى زيارة إلى تونس سنة 1960، وين كان أكد رئيس الجمهورية على عديد المحطات التاريخية البارزة اللي جمع تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في إقليم كاتانغا، هذا إلى جانب عديد من الأحداث الأخرى اللي كانوا يتحدثوا فيها مع بعضهم. وشدد رئيس الجمهورية التونسية على أنه الحلم الذي راود الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من نير الاستعمار، غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتواتر بنسق أكبر. وكان تعرض رئيس الدولة إلى أنه العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، والإنسانية كلها تشهد مخاض بهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم والشعوب. وهذه كان تحدث فيه سيد رئيس الجمهورية في قصر قرطاج البارح، وكان قال زيادة أنه يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد، لا يبقى دائما من ضحايا هذا التاريخ. وهذا روي أكد على الوحدة الإفريقية ويأكد على الدول الإفريقية والاقتصاد الجديد اللي بيش يكون في القارة الإفريقية، رغم اللي مع عيون أجنبية، مش عيون هي أقدام متواجدة في عديد من الدول الأفريقية لاستغلال الثروات الطبيعية واستغلال زداء الناس اللي قاعدين في الدول الأفريقية.
0: صحيح، عندك تعليق سي محفوظة؟
2: تعليق هو بالنسبة لأفريقيا يرجع الفضل في للقادة التاريخيين حقيقة في القارة اللي أسسوا منظمة الوحدة الأفريقية لوقت اللي وقع تأسيسها، معناها طبعا 62 سنة، وكانت أغلب الدول الأفريقية مستعمرات، سواء بلجيكية الكونغو تحدثت عليها تو زميلة، الكونغو كانت مستعمرة بلجيكية، وكانت حتى حرب داخلية، ومشات القوات التونسية ضمن قوات الأمم المتحدة في ذلك الوقت، الجيش التونسي كان لعب دور في قوات السلام. كيف معناها ذكرتي أنت عام 60 القائد ذكرتي بنته انت
1: هي جيت
2: هي نيلسون مانديلا اللي جاء لتونس وقتها هو ماهوش كان يمثل الحزب نتاع المؤتمر الافريقي. جاء لتونس باللي طلب الدعم ولقى الدعم عند الرئيس بورقيبه دعم مالي ودعم لوجستي وعسكري مش عسكري وسياسي على المستوى السياسي. ومن جمله حتى انه خذها السيد الباهي لدغم الله يرحمه ونعمه زاد كيف كيف وزير لو كان كاتب دولة كاتب دولة للرئاسة في ذلك الوقت وبيته عنده في الدار زال ما عندناش أفريكا وقتها فهمت هز بيته عنده دونك تونس ما تخلتش على أفريقيا وهي من المؤسسين والزعيم بورقيبة كان من من الحضور اللي أسسوا منظمة الوحدة الأفريقية اللي توا ولا تسمى الاتحاد الأفريقي دونك هذه أفريقيا وكي نقولها ديما النادي نقولها اللي يقرر كم خدم ما يخذ اسم تونس أفريقيا تونس كي تقول في التاريخ أفريقيا معناها تونس دونك خذت هالقرار. ولكن المشكل وين اليوم الكونغولي اللي جاء السيد رئيس الجمهورية ورو عندك مواطنين متاعك لهنكاية بلاش وراق وداخلين عن طريق المافيا

0: تهزهم علينا هزهم علينا هزهم علينا يزينا.
1: احنا توا يزينا سي محفوظ خاطر باش نخرجوا فاصل اشاري. شكرا لكم استنونا في صحتك بنيديك.
2: نهارك زين نهارك زين. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك سوناتوسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: ضيفتك بينيديك مع مروة العمراوية، أخصائية التغذية العلاجية. مروة بونجور.
1: صباحا نور.
0: أهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله تري تري بيان. دونك مريوة، اليوم جيتنا بموضوع حلو ياسر.
1: اي موضوع الساعة،
0: موضوع بداية الصيف.
1: اي حتى نكملوا به هو احنا ويخلط علينا الخريف. جستمون اليوم باش نحكيو نينديا السبب الفيزيولوجي وراء الاحساس انك تحس روحك فاشل تعب ديما عندك مع ارتفاع السخانه ديما
0: نحسو احنا نربطوهم بارتفاع درجات الحراره
1: هو هي السبب بصوره او باخرى. نحسو روحنا تعبين، عندنا فشله دوخه، وديما عندنا توندونس انه نحب نركش نحب نرقد. ماذا بينا نرقدوا لهني خاطر البدن يحاول ديما انه كما نعرفوا راي درجه حراره الجسم نتاعنا ديما يلزمها تكون 37 درجه مهما كانت يعني السخانه البرة كسوا بارده والا سخونه. مع ارتفاع درجه الحراره البدن في اطار انه يحافظ على درجته اللي هي 37 درجه يضخ برشا دم للجلد باش يصير فما تعرق باش يبرد الجسم نتاعنا. هذا هو العمليه اللي تصير. كي باش يمشي الدم الكل ومكثره للجلده، الدم اللي باش يمشي للمخ واللي باش يمشي للعضلات يكون اقل بياسر، وهذا اللي باش يخلي فما فشله مسكولير وتحس حتى التركيز قل وينجر عليه دوخه، معناتها احساس باش انك ما عادش مركز برشا تحب ترقد اكثر. دونك الحل هو شنية؟ أنه نركزوا على المعادن البوتاسيوم والمغنيسيوم. علاش؟ على خاطر هذوما هو خاطر السبب الرئيسي. خاطرنا احنا ديجا ما كنا نحكي كيفاش البدن باش يبرد روحه باش يعرق، العرق باش يخسر معاه أملاح خاصة منهم واللي هما أهم بالنسبة للبدن في الحالة هذه، البوتاسيوم والمغنيسيوم. دونك نركزوا على المصادر الغذائية متاع البوتاسيوم والمغنيسيوم تو سامبلومون لهنا اللي هما توا فما المشمش، البنان ميسيلش راه حتى الشايح. يعني حتى بالنسبة للمشمش، المشمش الشايح والبنان الشايح ينجموا يكونوا ديجا سورس كبير متاع بوتاسيوم هما بتبيعتهم. خليها تقعد بالغالي، البنان غالي ميسيلش نشري، الشايح يفي بالغرض. التمر، الخضر الورقية خاصة المعدنوس ديجا نستعملوه برشا في صلايتنا، نستعملوه برشا السبنيخ، هذوما الحاجات فيهم مغنيسيوم وفيهم برشا أملاح اللي تعوض الجسم متاعي الأملاح اللي يفقدها خاطر نعرقوا برشا في السخانة. دونك باش يعمل توازن في السوائل في الخلية اللي خلي الجسم تاعنا اكتيف يقعد ديما فما الطاقه، خاطر الخلايا اذا كان ما عادش فيها الاملاح نتاعها ديما تقعد الاعضاء الكل الوظائف تبدا فيبل انت تبدا انفي يبدا الجسم نتاعنا. نتجنبوا الوجبات الثقيله لهنا بالعربيه الفصحى، الوجبات الثقيله بالدارجه. الوجبه الخفيفه شنيه في تونس نادية؟
0: فاست فود.
1: ايوه هي شنيه في تونس؟

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة تصبح لبنينة، تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة، يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس، صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور.

0: للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توصي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توصية.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
5: أكسجين فام.
6: أكسجين فام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين فام.
8: الموعد الاخباري على موجات اكسجين فام. مرحبا. جهويا جدا في ساعة متأخرة من ليلة أمس حادث مرور على مستوى طريق الرابطة بين حفر مهر وبرمسيوغا في معتمدية بنزرت الجنوبية. تمثلت صورته في خروج سيارة عن مسارها واصطدامها بأحد الأسوار ومن ثم انقلابها. وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 شبان كانوا على متنها بإصابات متفاوتة الخطورة. حالة 2 منهم وصفت بالخطيرة وتم نقلهم من قبل وحدات الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي لحبيب قتفة ببنزرت. كما تم تسجيل أيضا أضرار مادية فادحة بالسيارة حسب مراسلة أيمن المحفوظ. عبر عدد من متسكني معتمدية تينجا ومنزل بورقيبة وماطر لإذاعة أكسجين فام عن استيائهم من الانتشار الكثيف وغير المسبوق للناموس خلال الأيام الأخيرة، ما أثار حالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين وأصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم، مطالبين من البلديات ومن المصالح الصحية بالتدخل العاجل لمقاومة الناموس الكثيف الذي أصبح وجوده بكمية كبيرة مصدر قلق وخطر كبير. أصدرت بلدية منزل بورقيبة منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تعرب فيه عن استنكارها الشديد لعملية التخريب التي طالت الحاوية الورقية بساحة الشهداء، وتدعو المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والمساهمة في توفير بيئة سليمة ومعاضدة جهود عمال النظافة. الصعيد الوطني، استقبل أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني مسؤولي شركة تينشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة والتي بدأت التصنيع والإنتاج بشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. هذا وأكد وزير الصحة أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رفيعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. كما شدد الوزير على أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة الصحية والدوائية بخطوات حثيثة والانتقال إلى مرحلة عملية وتنفيذية تقوم على الاستثمار ونقل الخبرات وخلق فرص الشغل وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة للمواطن التونسي. أشرف أمس كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل لتقييم مستوى تقدم البرامج والمشاريع التنموية ومتابعة مؤشرات الأداء بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية في كل من قفصة وصفاقس. كما دعا إلى مواصلة التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للموارد المائية وعلى رأسها الربط والضخ العشوائيان بما لهما من انعكاسات سلبية على التوازنات المائية واستدامة الموارد، مؤكدا أهمية التوسع في تثمين المياه المعالجة وإعادة استخدامها في المجالات الملائمة باعتبارها خيارا استراتيجي لدعم الأمن المائي. هذا وشدد كاتب الدولة على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المائية واعتماد مقاربة استباقية تضمن حسن استغلال الموارد المائية والمحافظة عليها بما يكفل استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين في مختلف المناطق، كما أكد ضرورة تكثيف برامج صيانة المنشآت والتجهيزات المائية وتدعيم البنية التحتية ذات الصلة بما يعزز قدرة المنظومات المائية على مجابهة الضغوطات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتنامي الطلب على المياه. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مساء أمس أنه وفي إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزداة من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيب عناء التنقلات، فأنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم بكل من مكاتب العلاقة مع المواطن في مختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وفي أبرز أخبار العالم، ضرب زلزال قوي قبلة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا فجر اليوم وأشعر بها السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل أعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريشتر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته ب 6.2 درجة. ووقع الزلزال في البحر التيراني قبلة مدينة كوزانسا جنوب البلاد وعلى عمق يقارب 250 كيلومتر، ما ساهم في شعور سكان مناطق واسعة بهزته. وفي عودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، تشير التوقعات الجوية اليوم إلى أن الطقس سيكون مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد، أما الريح ستهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالنسبة للبحر سيكون قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فستكون في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 28 و33 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و38 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. نهاية المواعيد الإخبارية منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على الجوجل بلاي في لندن. أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور بشي يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: صناعي وتم على الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين
0: أفار اليوم
1: في أحسن أفار
0: أحسن أفار ملا أفار
2: كانك ناوي على عمار إنه على ملك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
0: مرحبا بكم الناس الكل على سلامتكم أفريتنا أحسن لزافير سورتو كي تجينا من أجانس إكسبريس نورا بيزير تحضر معنا مرام اليوم أهلا وسهلا مرحبا بك.
4: بخير نادي عسلامة
0: شنو أحوالك لاباس؟
4: الحمد لله عايشة إن شاء الله أنتم تكونوا بخير
0: وانت زيدا ان شاء الله تكون بخير تحية كبيرة ليك دونك مرام اليوم كالعادة باش تجينا بأفريات لفريات الأسعار تكون ما تقبلش المنافسة فريات متنوعة
4: أكيد نيجيك بالنسبة لفريات اليوم هي لفريات لوكاسيون سيزونيال بالنسبة للصيف كهو كهو سلين دا سلاعة تلعيد تعدى وقيد صيف كما تعرف
0: أي بي قل شعنا اليوم
4: باش بالنسبة لليوم نبدأ بالأفر الأول واللي هو جوز أبارتمون في كورنيش في ريتشوسي للكري على البحر لأبارتمون هي دون سيريزيدونس سيكيريزي باش نلقوا الأبارتمون باش نلقاو فيها صالة جوز بيوت كويزين أمريكان سال دو بان باش نلقاها كليماتيزي هذو هما الجوز أبارتمون في كورنيش نتعداو زادا لليس على فيلا في بالبيسين بين الأفر الثاني هو فيلا بالبيسين للكري جوز الصيف في كورنيش بنزرت فيلا هذه أوتستاندينغ بيان إيكيبي ستاتيوز باش نلقاو فيها جردة كبيرة بيسين أبري دو فواتور وباش تتكون من زوج صالات كوجينا سال دو بان تروا سويت بارونتال فيها تروا بالكون كليماتيزي أكيد
0: كليماتيزي بيان سور هاي مالا
4: تتقن هذه يلزمها تكون كليماتيزي لفي أفيرس واللي هو أبارتمون في سيدي تيلم لابارتمون هذي باش تعيش فيها الكونفور وفيها فيو على البحر ياسر محلاها لابارتمون هذي زادا أوتستاندينغ بيان إيكيبي باش نلقاو فيها صالة جوج بيوت كويزين سال دو بان فيها الوي في فيها أبري دو فواتور وكليماتيزي بالنسبة لحاجة أخرى نادية اللي يسبل على الكراهب الكري نوفروا لكم كراهب زادا الكري فما البوات أوتو فما البوات مانيال مرحبا بالناس الكل
0: مرحبا بالناس الكل اكيد فما اكثر افريات اللي يحب على حاجه ينجم يجيكم سور بلاس وين يجي نذكروا بالادريس
4: باهي بالنسبه لي على حاجه ساعات نجموا تلقاو الفيديو وتصاور نتاع الفريق هذوما في الباج اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا سينو اللي يحب يجي لنا لاجونس لاجونس مقابله سيرفيس زميل سونتر فيل مرحبا بكم نذكروا بنومر التليفون واللي هو 93-175-458 ولا 55-499-88 واللي مرحبا تلشيك تليب ده موجود من 8 حتى 6 انت العشية هو 72-43-5000
0: 5000 فوالا دونك هذوما هما نوامر عطيناكم لادريس لي زافير موجودين كل خير متوفر وموجود يعطيك صحة مرام شكرا ليك العشرة وعشرين دقيقة تحية كبيرة للجميع اليوم الثلاثاء 2 جوان مازلنا في بداية الأسبوع ومازلنا في أول الشهر إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة ويعطيكم طول العمر وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لجميع التلاميذ مرحبا بكم دونك العشرة وعشرين دقيقة نرجع لكم بدورة المرشي
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين
5: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين

0: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
2: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
4: منزل بورقيبة تينجا وماطر وبرشا أحياء أخرى تعاني من ناموس اللي حرم المتسكنين من راحتهم وتسبب الأصحاب المحلات التجارية في مشاكل في خدمتهم هل التأخير في مداوات أماكن تكاثر الناموس منذ بداية فصل الربيع هو السبب أنت اللي تسمع فينا توا الميكروليك نجم تبدل الوضع وقت اللي توصل صوتك للمسؤولين وتقترح حلول عملية 31 10 89 53 53 51 53

في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن تونس أحلى بلاد في العالم انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك نهارك زين.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك، يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش يجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك.

0: على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جيم على الفيسبوك.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل تسمعوا معنا الأسعار في دورة المرشي لليوم. سيفون أهلا وسهلا.
2: 8000 كيلو شاور.
1: 8000 كيلو شاور. دخلة ذكية برشا يعطيك الصحة يا سيف. علاش خاطر كلها تسأل على سوم الشاوري؟
3: هنا أكيد لو مش من زملائنا لو مش نلات كله زي حتى أكيد نسمع كي

0: اليوم الرسمي حسيت فما برشا حس وبرشا امبيونس. على هذاك نحاول هكا ما نطولش برشا نعطيكم ابرز الاصعاد اللي موجوده في ماتش الحوت في بلجارد، وين وصلنا اليوم بالنسبه للشاوري موجود على 8 دينارات ب 600 كيلو، هذا اقل سوم لقيته بالنسبه لليوم. ثم هذايا الكاليتي متوسطه نوعا ما اخشن منها باش نلقاه موجود على 12 دينار و 600. وثم الرويال اللي تبارك الله خشينه عندي برشا ما شفتهاش بكل موجوده ب 19 دينار و 800 بالنسبه للكيلو. سينو باش نلقاو هنا الحوت الرويال هنا باش نلقاو تريلي خشينه تاع 200 جرام الكعبه 68 دينار الكيلو، الجراف باش نلقاها موجوده على 58 الكيلو، الشغالي باش نلقاها موجوده على 58 محطوط. اخويا برجي بقى قال لكم اليوم الشغالي على 35 دينار، يعرفوه الكل 35 دينار يتحمل مسؤوليته، هو حاجه ثابته وقال على سوق اخر يتحملوا مسؤوليته بعد يوسف كان باش يطيح اموره. يلا زيد نعطيك اسواق اخرى تاع الشاوي 12 دينار. البوكا الاخشيره اليوم لقيتها 8 دينارات و 600 الكيلو، اللاتشا باش نلقاها موجوده على 5 دينارات بالنسبه للكيلو، عندي هنا زاد كيف كيف شاوري جيد جيد جيد باش نلقاها موجود على 5 دينارات، لكن عاود نذكر باش تاخذ شاوري باين كان شيء يبدا من 8 دينارات و 600 ثم 12 دينار و 600 ثم الروايه كل كان سهل تصرف تخليني نبدا شاوري بالكدا ب 19 دينار و 800 بالنسبه للكيلو. كريسمو المرشي حوت
1: تعب كريسمو المرشي حوت نفس
0: الحمد لله. شوفوا فما دجاج ولا لا من بعيد ما نصورش كان برشا كامل، هو فما دجاج تو قاعد نشوف فيه موجود الدجاج الكيلو ما نعرفش قداش موجود عندنا هنا البلونك 13 دينار مروكي وريت دجاج يا به تظلل يعني هاي 13 دينار و500 الكيلو، 3 الكيلو الجيجو باش تلقاه موجود على 20 دينار، السكالوبس كالعاده 17 دينار و500 بالنسبه للشنيه هذيك فخاز دندون الكويس دندون باش تلقاه موجوده على 10 دينارات و800 والبلونكيت 7 دينارات و500. باش نسالك سؤال، مازال طايح الدجاج البريود هذايا البيعان؟
2: مازال طايح وما فماش خدمه والسلعه موجوده.
0: قداش كيلو حي؟
2: 6300
0: مربوح
2: المجموع 8000 500
0: 8000 500 لا ما نزيدو نطيحو مادام العباد لازم نعاودو نجيبو الامبيونس ونعاودو نجيبو العباد ولا تبدا باش نلقاها موجوده 16 دينار. ناديه قولها ناديه
2: ربي عينك يا ناديه نهارك زين وربي عينك عمك زوادي معاك
1: اسعد الايام
2: كل عام وانت حي بخير
1: عايشك ربي فضلك سنين دايمه عايشك.
0: هذا ميساج اللي كنت طول خاطر تقول لي ناديه قلت له اي نعم ناديه
1: انا عادي ناديه
0: باش عايد عليك اكيد الله صابر زاد حاضر زيدا وتبارك الله حاضر قاعد معاش تعرفوا صابر وليتوا الناس كل اللونتري اللي باش يخلصكم مرشي الحوت 2000 فرنك بالنسبه لل 100 جرام هريسه الكوشه الهريسه ديري متوسطه شمسي كل الاوصاف فني عرفت كيف 2000 فرنك بالنسبه لل 100 جرام بالليل ما السوق قداش التوزين 15% التوزين ومقلون ضده مقلون 8 دينارات بالنسبه للكيلو. فما بيت تحب الملوخيه بالعلوش ولا بالحق فهم الخير بالعلوش قديه ال 100 جرام الخير 15% ثم ربي عينك يا صابر ثم تسالني سيف هما الجزائريين نقول لك ريتم طايح نسبه 30% الحضور هنا تاع البياع والاكثريه ثم اللحوم الحمل البقري الحمل البقري باش نلقاه موجود 46 دينار و800 ونلقاه موجود 47 دينار و800 خونا مروان هكا في الديريكت هكا قاعد يقص هكا في البكيري ما شاء الله في الخضر تاع البكيري وين باش نلقاه زاد العلوش اليوم 62 دينار و800 الكيلو 62 دينار و800 بالنسبه للكيلو
1: العلوش. سيفون انقطع الخط دونك 62 دينار كيلو العلوش الحقيقه هذا متوقع ومش باش ينخفض السوم خاطر عيد وعيد اضحى لا قعد هو لا والله في العيد زيد ارتفع كما تعرفوا ذاكره التونسي مش قصيره بيان سور وصل حتى ل 70 75 دينار كيلو العلوش الناس تشكيت من الغلا اللي ما شريش من حقه راهو يشري من حقه ويتمتع بالحيمه هكا علوش الله يكون في العون وإن شاء

إن شاء الله الأيامات الجاية تكون خير بيان سور. دونك سيفون نعاودوا نتصلوا بيه، مرحبا بيه من جديد. سوم العلوش بلانت التليفون سيف. تقعدنا في بلاصة فيها ريزو. بي يعطيك صحة سيفون. دونك انت هذه هي الأسعار، شكرا ليك. أبارامون فماش ريزو. 10:41 دقيقة راجعينا.

0: نهارك زين نهارك زين.
1: أكسجين جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.

0: الكلمة التونسية واللحن التونسي وصلونا حتى للعشرة واربعة واربعين دقيقة. يا سيف يا سيف رك عملت فينا وقعدنا في بلاصة فيها ريزو. سيف
1: مش أنا كنت نسمع فيك بالكثير وزيت مش أنا العلوش كان تحمل شكون مسؤولية تعملون العلوش وتحمل مسؤولية على كل حال هات نعطيكم باختصار بقية الأسعار الموجودة اليوم. كما قلت لك اليوم باش نلقاو بالنسبة للمشماش البي الكاليتي البي باش نلقاها موجودة على 5 دينارات و 300 الشامي هذا المشماش العادي باش نلقاها موجودة على 3 دينارات بالنسبة للكيلو الخوخ فما اليوم الخوخ بوتبقى يجيب بكل موجود على 2 دينارات متوسطة موجودة على 3 دينارات والخشينة باش تلقاها موجودة على 4 دينارات و 800 بالنسبة للكيلو البطيخ الكيلو موجود على 2 دينارات اليوم إذا كنت تشوفوها على صفحتنا في الفيسبوك أوكسجين أفير فين باش نلقاو الدليع ماهوش موجود ما فتوش برشا بصراحة. نمشي مباشرة إلى أسعار الخضرة وين لقينا البطاطا 2 دينارات ثم لقينا 2 دينارات و 200 نلقاو بالنسبة للكيلو الفلفل المسكي 3 دينارات و 400 الكيلو نلقى بالنسبة للكيلو الفلفل الحار موجود على 3 دينارات القارس الشيح الأخضر 4 دينارات و 500 الكيلو حتى ل 4 دينارات 800 فما تسترو هذاك المحبي الكبير الخشين اللي في برشا مية هذاك باش لقيته موجود على 6 دينارات بالنسبة للكيلو الفقوس باش نلقاه موجود على 2500 الكيلو التخشينه باش نلقاها موجوده على 15% في حين باش نلقى البصل موجود على 2 دينارات الطماطم تواصل في الغلاء نتاعها وين باش نلقاها جيده 3 دينارات اخشن منها وصلت حتى ل 3 دينارات و 800 بالنسبه للكيلو المعدوس وسلق باش نلقاها موجوده على 400 مليم وثلاثه موجوده على دينار في حين اللوبيا الحمراء 6 دينارات حتى ل 6 دينارات و 500 واللوبيا الخضراء قيمتها موجوده على 5 دينارات السناريا باش نلقاها موجوده على 2 دينارات الرطب بالكيلو باش نلقاها موجودة على 2 دينارات و 500 هذه أبرز الأسعار اللي موجودة اليوم في مرسى سعد نيم وشوشة في بزرط نجم وتعملوا طلع على صفحتنا في الفيسبوك أكسجين تشوفوا الأسعار بالصورة والصوت.
0: ميرسي بوكو سيفون يعطيك الصحة تحية كبيرة ليك إن شاء الله نهارك زين. هذه هي الأسعار في سوق صلاح الدين بوشوشة بالنسبة لليوم. عنا أن سبيسيال ديديكاس عيد ميلاد قدس بن فرج 22 سنة تتخرج انفورماتيك العيلة الكل من منزل عبد الرحمن بوها بنظر أمها منال أختها دونك أسامي أختها ميسا وملك ملك يهنيوها بعيد ميلادها دونك تحية كبيرة القدس بن فرج 22 سنة مبروك التخرج زيدا العيلة الكل فرحانة بيك شورتو بوك منظر وأمك منيل وأخويتك إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وكل عام وانت حية بألف خير.

0: يبخي القدس بن فرج أختك ميسا وملكة يعني وك بعيد ميلادك ويقولوا لك إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير وبيان سور أمك منايل اللي طلبتنا برشا مرات وتأكد على الديديكاس نقولوا لها مدام منايل إن شاء الله فرحانة بقدس وميسا وملك ديما وربي فضلك تيش فوق روسهم. هكا وصلنا نهاية برنامجنا بالنسبة لليوم، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريق سليمان نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا.
1: نهارك زين.

منزل بورقيبة، تينجا ومطر وبرشة أحياء أخرى تعاني من ناموس اللي حرم الموتى ساكنين من راحتهم وتسبب الأصحاب المحلات التجارية في مشاكل في خدمتهم. هل التأخير في مداوات أماكن تكاثر الناموس منذ بداية فصل الربيع هو سبب؟ أنت اللي تسمع فينا توا الميكروليك نجم تبدل الوضع وقت اللي توصل صوتك للمسؤولين وتقترح حلول عملية. 31 10 89 53 53 51 53.

0: نحبك فايق يا هديك بالشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
8: منزل بورقيبة تينجا وماطر وبرشا أحياء أخرى تعاني من ناموس اللي حرم المتسكنين من راحتهم وتسبب الأصحاب المحلات التجارية في مشاكل في خدمتهم هل التأخير في مداوات أماكن تكاثر الناموس منذ بداية فصل الربيع هو السبب أنت اللي تسمع فينا توا الميكرو ليك نجم تبدل الوضع وقت اللي توصل صوتك للمسؤولين وتقترح حلول عملية 31 10 89 53 53 51 53

منزل بورقيبة، تينجا ومطر وبرشة أحياء أخرى تعاني من ناموس اللي حرم الموتى ساكنين من راحتهم وتسبب الأصحاب المحلات التجارية في مشاكل في خدمتهم. هل التأخير في مداوات أماكن تكاثر الناموس منذ بداية فصل البيع هو سبب؟ أنت اللي تسمع فينا توا الميكرو ليك، نجم تبدل الوضع وقت اللي توصل صوتك للمسؤولين وتقترح حلول عملية. 31 10 89 53 53 51 53.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: المواد الخبيرة على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا جدة ليلة أمس حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين حفر مهر وبير مسيوغا في معتمدية بنزرت الجنوبية. تمثلت صورته في خروج سيارة عن مسارها واصطدامها بأحدى الأسوار ومن ثم انقلابها. وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 شبان كانوا على متنها بإصابات متفاوتة الخطورة. حالتا 2 منهم وصفت بالخطيرة وتم نقلهم من قبل وحدات الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي لحبيب قتفة ببنزرت. كما تم تسجيل أيضا أضرار مادية فادحة بالسيارة حسب مراسلة أيمن المحفوظ. تم في حدود الساعة 10 صباحا تنفيذ حملة مداواة ضد الناموس والحشرات شملت مختلف أحياء وشوارع مدينة منزل بورقيبة، وذلك بالتزامن مع جلسة عمل في بلدية تينجا لدراسة الوضع وإيجاد حلول عملية. على الصعيد الوطني تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 4 جوان 2026 جلسة عمل بمقر البرلمان بباردو انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 64 لسنة 2024 المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016، وذلك لتجاوز العقبة الهيكلية التي عطلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية تطوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها. كما يطرح المقترح إدماج آلية التصويت الإلكتروني لتيسير مشاركة المغتربين في اختيار ممثليهم، سعيا لتحويل المجلس إلى هيكل أفقي ينسق بين مختلف الوزارات المداخلة بما يسهم في توحيد السياسات الوطنية الموجهة للتونسيين بالخارج وتوفير إطار مرن لرعاية مصالحهم واستقطاب الكفاءات المهاجرة وتعبئتها للاستثمار في التنمية الاقتصادية الوطنية. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطيب البحري اليوم توجه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين نحو إقرار إضراب في القطاع للمطالبة بزيادة في الأجور لسنة 2025 وفتح مفاوضات اجتماعية. وبيّن في كلمة ألقاها خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم إن قرار التصعيد يأتي ردا على ممارسات تعسفية ونقل وتضييقات يتعرض لها الأعوان في عدد من المؤسسات البنكية مبديا في الآن ذاته انفتاح الهيكل النقابي على مساعي الصلح والحوار الاجتماعي المسؤول. هذا وأضاف أن المشاركين في الندوة سيحسمون اليوم في قرار الإضراب وتاريخ تنفيذه إلى جانب ضبط خطة تتضمن خطوات نضالية، إضافة إلى أنه سيتم التشاور بشأنها صلب القطاع. وأشار في سياق متصل إلى مساهمة أعوان القطاع المالي في دعم المرافق العمومية والتدخل خلال الأزمات على غرار الأزمة الصحية في 2020 وفيضانات سنة 2023، معتبرا أن تجاذبات الأخيرة المتعلقة بملف الزيادة في الأجور سرعت في مسار اتخاذ قرار الدفاع عن الحقوق المهنية. أفادت الدكتورة الباحثة بالمعهد لعلوم وتكنولوجيا البحار عفاف الطفحلي اليوم بأن كائن رجل الحرب البرتغالية المرصود مؤخرا في عدد من السواحل التونسية ليس قاتلا، ولا صحة لما يشاع حول خطورته. وأوضحت في تصريح إعلامي أن هذا الكائن يطلق عليه اسم رجل الحرب البرتغالي لأنه يشبه البارجة البرتغالية وليس لأصوله البرتغالية، مشيرة إلى أن موطنه الأصلي هو المياه الاستوائية وشبه الاستوائية في المحيطات، حيث يعيش في أسراب ضخمة تضم عشرات الآلاف. وأبرزت أن وصوله إلى البحر الأبيض المتوسط يعد ظهورا عرضيا ونادرا جدا، إذ ينقاد عبر الطيارات المائية القادمة من مضيق جبل طارق ليظهر بشكل متفرق وبأعداد ضئيلة للغاية لا تتعدى بضع العينات. وفي أبرز أخبار العالم، أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم أنه تمكن من انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة صهيونية على بلدة المروانية في جنوب ليلة أمس. وقال الدفاع المدني في بيان اليوم إن عناصره تمكنوا بعد عملية بحث منذ مساء أمس من انتشال جثامين 6 شهداء وإنقاذ 3 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد الغارة على مبنى سكني في البلدة التي تقع على نحو 12 كيلومتر من مدينة صيدا. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مريم الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
4: زي بالكل. خليك على 90، خليك على 90.

0: اصنيع يتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
2: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manier avec Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعة وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
3: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنه، نتحديك الذوق البنه هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار. ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح نجم نفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليتس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليتس كولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

انكسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. مع جديد من لازم تحية كبيرة لكم مما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا 90.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع. اجتماع صار اليوم بخصوص وضعية بحيرة اشكل والمعتمدية المحيطة ببحيرة اشكل نظرا للانتشار الكبير وغير مسبوق للناموس المعتمدية هذية تينجا منزة بورقيبة وماطر. غضب قلق واستياء من عند المتسكنين في التثمة معتمدية هذوما بسبب الوضع اللي وصلوا له، القلق اللي ولى عندهم، مخاوف من انتشار زاد كيف الامراض تنجم تكون. يقول لك الموس والحشرات هذوما ناقلة للامراض، هذا كله باش نعرفوه بيان سور. باش نحكيو فيه اليوم باكثر تفاصيل شنو هو النتيجة نتاع الاجتماع اللي صار، كيفاش باش يتصرفوا، كيفاش باش يقديو، لانه اليوم يقول لك فما توازنات على مستوى البحيرة، خاصة كي باش نحكيو على مبيدات وانه باش نرشوا انه باش ندخلوا، لانه فما انواع اخرى من الحيوانات الموجودة في البحيرة المؤكد قاعدين تشوفوا في صور، قاعدة توصلكم صور كاملة لأكسجين أكسجين أفام متاع الانتشار غير المسبوق تينجا منزة بورقيبة في ماطر زادة كيف كيف للناموس بعدد كبيرة وكبيرة جدا. بعد شوية ضيفتنا دكتورة سلمى المشيرقي المديرة الجوية للصحة ببنزرة ناخذوا معها التداعيات الصحية سورتو المخاطر وإمكانية نقل الأمراض اللي تجم تكون جراء الناموس هذايا. سينون نحكيو زادة كيف كيف على الاجتماع هذايا شنو صار فيه، شنو ما القرارات اللي تخذيت، كيفاش تتم العملية ولا التصدي للظاهرة المزعجة الأيمات هذية بالنسبة لأهالينا في ماطر منزة بورقيبة وتينجا. بعد شوية ضيفتنا الدكتورة حياة العمدوني رئيسة جمعية التونسية للصحة والبيئة ويكون حاضر معنا زاد كيف كيف بدر الدين. جمعة ناخذوا مع كل التفاصيل. بدر الدين كان حاضر في الاجتماع اليوم والاجتماع كانت حاضرة فيه جمعية التونسية للصحة والبيئة. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلونا لي كومنتير على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي. لكن البداية باش تكون بمنزل عبد الرحمن في بنيغرو. في منزل عبد الرحمن تشكيات المتساكنين في الجهة في المنطقة غادي بسبب عدم ربط الحي، وإلا قاعدين يشوفوا أنه الحي مش بيتم ربطه بشبكة التطهير والصرف الصحي في إطار مشروع الوصل ثابت. الناس كل نحكي على سيكتور قنطرة غادي والأحية كيف بيتم تدخل فيها على مستوى مشروع القنطرة الجديدة. دونك قالوا أنه قالوا لهم افيك لي بلان زاد موجود كل شيء في لي بلان حسب ما يقولوا هما، أنه باش تكون فما تدخل قبل ما نعودوكم كياسات الحومة ونخدمو لكم كياسات الحومة خدمة باهية، فإنه باش نربطوكم الساعة بقنوات الصرف الصحي وشبكة التطهير وبعد نخدمو الكياسات. ما رانا إلا وقال لك باش يبداو يخدمونا الكياسات طول مباشرة من غير ما يربطونا، وهذا لي أثر حفيظتهم وخليهم اليوم يختاروا أكسجين أفهم باش يوصلوا صوتهم لأنه ما لقاوشكم باش يسمعهم في النقطة هذه. حاضر معنا واحد من أهل الجهة من المتسكنين الجهة سي لسعد البجاوي ناخذوا معه أكثر تفاصيل. سي لسعد صباح النور، مرحبا بيك.
1: مرحبا أخويا، مرحبا، شكرا ليك، شكرا على الاتصال وشكرا للمستمعين معك.
0: المقدمة اللي عملتها صحيحة غلطة، شنو تحب تبدل فيها؟
1: والله هذا هو الكلام أخويا حمزة، يعطيك الصحة مشكور. هذا هو احنا ما رعنا الا توا 10 ايام 15 يوم التالي جات المقاوله بدات تخدم في الاشغال، قالوا لنا اللي مش باش يربطوا لنا الحي نتاعنا متساكنين قرابة 65 دار متواجدين الغادي اقدم دار من عام 1980، يعني قالوا لنا مش باش يربطوا لنا الديار نتاعنا بشبكه الصرف الصحي. احنا نعاني و يعني قلت لك من قارب من عام 1980 احنا الغادي في الشتاء في الطبعة في الناموس في الوسخ في الروايح في الديار كلها عاملة ديفوس سيتيك، نجيبو في التراكتورات تجهرنا نجيبو كذا، يعني تعبنا الناس ولات على أعصابها عايشة، ناس ولات متقلقة صغار كبار صيف وشتاء. جاونا وقت ما بدأ المقاول في المشروع أول ما بدأوا جاو دخلوا كيلونا وتحديه قدام الديار نتاعنا، ديجا حتى لتوا تنجم تلقى ثم ديتراس نوامر محطوطين في الحيوت نتاع الديار. سألنا المقاول قالوا لنا هذا يراو التراساج نتاع

0: رقم في المرحلة الثالثة.
1: أوكي.
0: مشيت المرحلة الأولى، مشيت المرحلة الثانية، مشيت المرحلة الثالثة اللي هي توا اتصلنا بهم، كلمناهم، قلنا له ماكم جيتوا توا مرحبا بكم، ما فرحنا احنا راهو الراجل بشر الاهالي طريق النيجر.
1: ايوا.
0: انكم مش تربطونا بشبكه الصرف الصحي، خلط نظاف الحاله ليله هاكم تشوفوا فينا، انتم عايشين معنا برسك 3 سنين، المقاوله تخدم تتعدى من قدامنا الغادي كياس، يعني كما نقولوا احنا في الشتاء يتكسر حالتنا طبعا، في الصيف الغبره شبابكنا ما نحلوهمش، الصغيرات وقلنا ما يسالش، هذه مصلحه عامه، المهم نتربطوا. ثم ديار بجنبنا حديثي البناء كما نقولوا، حتى العام ما عنديش ديار في حي الطموح بجنبنا تربطت، قلنا احنا ما يفعلش وقت مصلحه عامه مش يوصل المرحله الثالثه نتاع المشروع، شربتونا ما رانا الا قالوا لنا لا احنا رانا مكلفين بانجاز الطريق، تعبدوا الطريق كيفاش ما تربطوناش بالصرف الصحي؟ قالوا احنا هذايا اللي عندنا احنا مقتضخ، يعني ما فماش رابط، قالوا لنا ما فماش رابط بشبكة الصرف الصحي.
1: يعني المعلومة سامحني سي راسل خلينا نفهموا بعضنا، المعلومة الأولى اللي خذيتها نتاع المعلومة الأولى
0: نتاع المقاولة،
1: نتاع المقاولة قالت لك راني باش نربط بالصرف الصحي.
0: مش نربطوا هذه عندها
1: 3 سنين. هذه 3 سنين.
0: اي 3 سنين قالوا لنا مش نربطوكم شبكة الصرف الصحي.
1: اوكي.
0: أما راكم في المرحلة الثالثة نتاع المشروع.
1: باه.
0: خاطر هو مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة.
1: أوكي. شكون؟
0: بالضبط
1: شكون توا اللي قال لكم لا راكم ماكمش باش تربطوا؟
0: المقاولة. المقاولة يعني.
1: جوست يعني اختلف هو الوقت.
0: أي كي جاوا بحذانا وصلونا حتى بحذانا في خومتنا وين الديار نتاعنا كلمناهم. قلنا لهم يعني أنتم مديتوا توا في الأشغال. يعني ما هو كيما قلتوا لنا نتفائلوا كيما نقولوا فيها ونفرحوا. قالوا لنا لا احنا رانا مكلفين بإنجاز الطريق برك، احنا مش نعبدوا الطريق. تعبدوا الطريق بالروفي وما تعملوناش لازيكو والصرف الصحي نتاع الديار وين يمشي؟ والطريق مش يجي اعلى من الديار، ثم الديار او ثم الطريق، الماء نتاعها وين يمشي؟ والفلوس اللي مش تترصد للطريق، الطريق ما يتمسش. من بعد كي نجيو باش نربطوا ديارنا بالصرف الصحي نكسروا الطريق ونعاودوا نعملوا اشغال جديده وفلوس جديده قالوا لنا احنا اللي نحكيو لكم على اللي موجود. اتصلنا بالولاية واتصلنا بالإدارة الجهوية للتجهيز، قدمنا مراسلات على رايف وطلبنا باش التجهيز تدخل ويربطونا، تاريخ 15 مايو 2025.
1: قاعدين نشوفوا فيها المجال.
0: رسلنا المديرة العامة لوحدة الجسر الثابت ببنزرت بتاريخ 19 مايو، قلنا لها راهو هكا وهكا وانتم ديجا هكم تجيوا بحذانا وتشوفوا في المشروع وديجا راهو المقاولة قاعدة تخدم، المقاولة قاعدة تخدم الغادي. قالت لي بقدرة ربي الفلوس موجودة، تمويل موجود.
1: شكون هذا؟
0: هذه السيدة المديرة العامة لوحدة الجسر الثابت ببندر.
1: اوكي.
0: قالت لنا راو نورمال مو التمويل موجود، الفلوس موجودة، انتم راو تم ادراجكم في التمويل نتاع الاحياء المتاخمة لجسر بنزرت، يعني الحي الطموح ومنطقة برج درغوس.
1: دوك منطقيا منطقيا الاشغال حاليا في الحومة لازم تتوقف.
0: هي واقفة.
1: أوكي.
0: هي واقفة يعني ممكن عطلة العيد الناس بعاد تخدم كما نقولوا احنا مقاول موقف الأشغال ما فماش تو، خاطر هما خدموا حتى النهار الأربعاء تبلد. فهمتني؟
1: واضح. دونك قالوا لكم وهنيكم انه باش يتم ربط
0: ال قالوا لنا التمويل موجود، يعني احنا فرحنا ما نكذبش عليك، يعني المواطنين الغادي الناس كل كبير وصغير ليها، وقالوا لنا الفلوس موجودة، وقالوا لنا الفلوس موجودة بقدرة ربي توا يربطونا وتوا ما يخليوناش، واحنا جينا على الطريق الرئيسي راهو باش نبداو واضحين
1: الديار
0: على كار راجل على ضبطي الطريق.
1: صحيح. وقتاش الاجابه هذه خديتوها سي رزعت؟
0: والله الاجابه هذه احنا راسلناها بتاريخ 19 مايو.
1: سامحني السنه، الولايه 15 مايو والتجهيز 19 اي؟
0: لا الولايه والتجهيز التاريخ 15 مايو.
1: 15 مايو الظهر بقدا هذا 15 اي 15.
0: والمديره العامه لوحده الجسر الثابت ببنزرت بتاريخ 19 مايو.
1: اوكي. دونك بتاريخ 19 مايو هي جاوبتكم قالت لكم كراو
0: قالت لنا شفهيا، يعني مش مراسله كما نقولوا احنا كتابيا، لا جاوبتنا شفهيا كي قبلناها احنا اربعه من الناس مشينا وقبلنا، قالت لنا راو بقدره ربي ثم اشتباع باش يصير وباش نشوفوا الوضعيه ولازم باش يتم الربط نتاعكم، خاطر هي الفلوس موجوده، التمويلات موجوده، قالت انتم تم ادراجكم راو في المشروع. قدرة ربي لاباس، حتى المقاول وقت اللي جاء المقاولة جاءوا كيما نقولوا احنا قال مبدئيا توا راهو مش نوقفوا الاشغال حتى اللي تسوى وضعيتكم.
1: فوالا هذا هو منطقيا.
0: قالوا لنا قال

0: التوريزم نبش نقول شغال ثم اجتماع مش كثير على مستوى وزارة البيئة ظهر لي وزارة التجهيز وانه بس يشوفونا حل ويربطونا. احنا يعني احنا يعني المطلب الوحيد نتاع المتساكنين الغادي مع يعني عندنا النور الكهربائي عندنا الماء الصالحي للشراب عندنا إنارة عمومية في الشارع يعني مزيد شبكة الصرف الصحي والطريق بطبيعته هاو مبرمج وفلوسه مرصودة مشي تخدم. نحكي على الصرف الصحي تعذبنا احنا كمواطنين الغادي صدقني يعني الحي كامل كي تمشي تتعدى بسقيك وساعات ما تنجمش تتعدى ماء خارج من اللي فوق الروائح الناموس الحشيش ما نحكي لكش حتى جرابة والفيران سمحني بالكلمة فهمتني يعني تعذبنا لا مش عام مش سنين مشينا قبل وشكينا يقولوا لنا انتم ما نزلتوا ما كمش مدرجين ما كمش تابع واحد كل شيء قلنا لازم باش يسهل ربي فقلنا خير بالمشروع انتع القنطرة قلنا الطريق اللي قدامنا يربط القنطرة ديريكت
1: جيت في الصالح
0: ما ثميش اخرى من شيرة منزل عبد الرحمن مش تدخل للقنطرة كان من طريق بالنيجر
1: فهمتك
0: وحي الطموح بجنبنا يعني تم تمت الاشغال تهيئة ومريدة يعني اخر نقطة انتع وناس في الحومة يعني في الحومة في اول دار في الحومة احنا جينا في منحدر شوية قالوا لنا ما نجموش رجعوا الماء للكوندويت برانسيبال اللي خدموه لازم نشوفوكم حل كيفاش على مستوى حتى نتاع ضخ ولا حاجة احنا عندنا طريق يمشي قدامنا ينجم يجي بجنب الطريق نتاع القنطرة نتاع الجسر الثابت الجديد ونجم يهبط على المنطقة على منطقة عبد الرحمن ويربطونا مع الليني برانسيبال في واد الشيفلي يعني منطقة واد الشيفلي ونجموا يربطونا ما نعرفش نحن هذا يعني كما نقولوا احنا
1: مواطنين هكا نشوف تصور
0: فما امور فنية وفما امور كذا احنا نجيوها فهمتني
1: دونك نحكيو على حي التقدم وحي الطموح هكا
0: حي الطموح تمت الاشغال
1: اوكي
0: مبرمج سيء كياسات مريقلة انارة عمومية المقاول قاعد يخدم صرف صحي مريقل كل شيء مريقل فيه تبارك الله تجي تعمل طلة يعني منظر اللهم صلي على النبي
1: اوكي
0: تشرح تتفائل تقول ما شاء الله البلاد تغذى كيفاش تحسنت وقاعده ثم خطوات باهيه وقاعده اشغال
1: بالضبط
0: احنا جيست الطريق حي بالنيجرو طريق بالنيجرو على الطريق الرئيسي
1: اوكي حي بالنيجرو
0: يعني الطريق انا قلت لك طبعه في الشتاء كاميونات نتاع المقاوله تتعدى من غادي يعني كيف ذال على سقينه طريق يظهر ساتر ربي شوي بتبيع تولي مشي وجاي برشا ديزونجا نتاع المقاولات واحد يتكسر معني في الطبعة شبكة الصرف في الكياس ما تنجمش المواطنين يعني كما نقولوا احنا يجيب في تراكتور بالفلوس باش يجهر له اللي هي في الشتاء الفونس في نهارين ثلاثة تتملي قديش مش تصرف العباد على الهواء والشي هذا مش عام مش اثنين
1: واضح
0: يعني عنا من عام 1980 47 سنة
1: واضح
0: واحنا على كانوا أربع ديار توم يقرب 67 ولا 68 دار عنا الماء والغو مشكلتنا شبكة الصرف الصحي
1: واضح دونك عاد نذكروا طريق بالنيجرو سي لسعاده
0: السلطات وانهم يدخلوا وانهم يشوفون وضعيه الطريق نتاعنا هي فرحه فرحين بالمشروع نتاع القنطره اللي جاء وباش يبدل الوجه نتاع البلاد نحبوا نكملوا نفرحوا احنا كمتساكنين طريق بالنيجرو وانه تكمل تتهيئ الوضعيه هذه نتاع الطريق ونتاع شبكه الصرف الصحي اللي تتحسن الوضعيه نتاعنا على الاقل واحد كي يخرج كبير صغير ما راجل مسن غسيل صغير نخرجوا للكياس في النظافه مش نطالبين حاجه كبيره نخرجوا للكياس في النظافه تولي كيما نقولوا شبكه صرف صحي نبعدوا عن الروائح نبعدوا عن الناموس نبعدوا عن الطبعه على كل شيء ما ماهيش ما مش مظهر لا في 2026
1: ان شاء الله
0: مشروع نتاع قنطره
1: ان شاء الله
0: هذا شنو هو الطلب نتاعي
1: واضح
0: بارك الله فيكم مشكورين
1: شكرا سي اسعد يعطيك صحه
0: صوتنا اذا يعني
1: وانت
0: سي حمزة بارك الله فيك
1: ويحم وديكم شكرا يعطيك صحة سي لسعد اكيد صوتك وصل له ناس كل سمعتك ومسؤولين كل يسمعوا فيك تحية سي لسعد البجاوي احد من اهالي ومتسكيني منطقة طريق بالنيجرو اللي يحبوا تدخل على مستوى الحي يكون ربط الحي بشبكة الصرف الصحي قبل ما يتعمل بقية المشروع اللي تتعمل كياسات وطرقات في علاقة بالقنطرة الجديدة لانه يقول لك باش يكون في مستوى عالي وتنجم تضرنا جيرنا كان ما يتصرفش ما تريقلش الحي اون بليس هاكم تراو في الوضعية كيفاش البيئة متراجعه حاليا وطالبين السلطات باش تتدخل معهم كيما وعدتهم، مش كيما المقاول قال لهم ليه ما كنتوش موجودين في المشروع، وقالوا لنا سي بون صوبوا لروبي ورجلوا الكياس. دونك هذه هذا صوت اهالي الطريق بالنيجرو، ان شاء الله كل المسؤولين يدخلوا قبل ما نكملوا بقيه اشغال القنطره الجديده. مازال متواصل معكم في الزمان لازم 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام. الموعد الأخبار الأكسجين فام. مرحبا. على الصعيد الجهوي تنطلق بولاية بنزرت غدا بين 13 جوان الجاري الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لعام 2026 بمشاركة 8895 تلميذا وتلميذة، منهم 7462 في معاهد عمومية و1072 في معاهد خاصة و361 بشكل فردي وثلاث حالات استثنائية بمؤسسات سجنية. وقد تم تخصيص 27 مركز اختبار يؤمنها 2989 مشرفا ومراقبا مع منع كافة مظاهر الضجيج بمحيط المعاهد لضمان راحة التلاميذ، حسب ما أوردته ولاية بنزرت في الصفحة الرسمية حسب ما اعتبرته في بلاغ. تم اليوم في حدود الساعة 10 صباحا تنفيذ حملة مداوات ضد الناموس والحشرات شملت مختلف أحياء وشوارع مدينة منزل بورقيبة، ذلك بالتزامن مع جلسة عمل في بلدية تينجا لدراسة الوضع وإيجاد حلول عملية. على الصعيد الوطني أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي اليوم إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23-24-25 جوان، وذلك للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار زيادة في الأجور لعام 2025. كما أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، وذلك ردا على ما اعتبرته قطعا للمفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. أكدت الجامعة أن قرار إيقاف المفاوضات يمثل وفق تقديرها خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي أيضا احتجاجا على عدم إقرار الزيادات في الأجور لعام 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية. تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب بعد غد الخميس 4 جوان 2026 جلسة عمل انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 064 لعام 2024 المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة إلى تداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي عدد 68 لعام 2016، وذلك لتجاوز العقبات الهيكلية التي عطلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية تطوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها. كما يطرح المقترح إدماج آلية التصويت الإلكترونية لتيسير مشاركة المغتربين في اختيار ممثليهم، وذلك سعيا لتحويل المجلس إلى هيكل أفقي بنسق مختلف بين الوزارات المتداخلة بما يسهم في توحيد السياسات الوطنية المواجهة للتونسيين بالخارج وتوفير إطار مرن لرعاية مصالحهم واستقطاب الكفاءات المهاجرة وتعبئتها للاستثمار في التنمية الاقتصادية الوطنية. في أبرز أخبار العالم، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إن طهران علقت المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كثف الاحتلال هجماتها في لبنان. وأضاف المسؤول الإيراني أن التغييرات التي أدخلها المفاوضون الأمريكيون في اللحظات الأخيرة على بنود الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع عرقلت التقديم، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين لم يبلغوا نظرائهم الإيرانيين ببنود الاتفاق الجديدة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن سقوط 6 شهداء من بينهم طفلان وأربعة جرحى في غارة صهيونية حسب ما أفادته وكسلت وسائل إعلام إيرانية. هذا الموعد الإخباري نتولكم عواطف اللعوني في الختام. يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مسي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع. كما قلنا باش نحكي على موضوع الناموس اليوم. بعد شوي باش ناخذ المسؤولين سورتو زيارتهم الميدانيه اليوم شنو عطات نتيجه. انتشار كبير للناموس في كل المعتمديات تينجا منزل بورقيبه وماطر محيط بحيره اشكل، والمصدر اكيد هو بحيره اشكل. شنو اللي صاير بالضبط نحاولوا نفهموا علميا شنو نحكي وبيئيا شنو نحكي وصحيا سورتو خوف الاهالي من الامراض ونقل الامراض عن طريق الناموس والبعوض والشيء هذا الكل. دونك باش نحاولوا نفهموا شنو اللي صار. على كل خلينا نفهموا الساعه من عند المواطنين ونفهموا الوضعيه. مدام فوزيه من ماطر معنا في التليفون. مساء النور مدام. مرحبا.
1: مرحبا بك. عايش ويلي فضلك.
0: شو احوالك؟
1: انا نسكن مواطنه نسكن بحدا زوناس في حي الصديقه. بحدا زوناس.
0: اي
1: زوناس ما عادتش اناس تصب. البلديه عامله كوشي نتاع الشتاء زوناس ولات تصب فيه. الريحه هذيك هاي صورت تو بعثت لكم الاكسجين. بعثت لكم تو ويفرغوا تو ينشوا في البيت ويصبوا فيه في الكوشي نتاع الشتاء وراه من تاني. لا لك الله الروايح قتلتنا والناموس والذبان وتو لوث بيئي هابط المهبل الكل يهبط الجامعة جبل نشكن لوث والعالم كل الوناس يستنى يسمعوني المسؤولين نحب الوناس ترجع حكومية علاش يعطوا فيها الخواص ما هوش قاعد يخدموا على أرواحهم راهي كلها ماطر كلها الكل هي همم تجري كل البرة وتصب في الفلفي عالناتها البلدية نتاع ليش تي ولا الوناس كلها تصب فيه ما عادتش فما وناس علاش هكايا يا رسول الله علاش وشوفت شايف التصوير بابا غادي نبعث لكم فيديو الاكسجين
0: واضح واضح واضح شو
1: مطلوب يا حمز وليدي بجاه ربي وصلوني صوتي الاعلى سلطه في البلاد
0: قل لي شنو تحب تقول يسمعوا فيك قل لهم شنو تحب تقول
1: نحبهم ونقول لهم يا مسؤولين يا مسؤولين نحوا يديكم ومع الخواص اللي تعطوا فيها الخواص ما همش قاعدين يخدموا هم هي كل بيع كل الناس بحنا سبيتال بحنا ستاد بحنا نحن هي كل تصب البر ما عادتش فما ناس وتعدي في حياتهم وتصب في مكان كل ناس بكري حكومية اعطوها للخواص زيادة هناك حتو علاش يعطوا للخواص احنا يعني نحب الناس ترجع وناس حكومية علاش يعطوا للخواص ها يتو من جهة ينشوا من المخازن من هنا تصلح في كاميونة ويصبوا من تاني في كل الشتاء بابا علاش
0: واضح
1: تو حزهم قلت لهم اختك الكانيون تكون روح راه وين يسلكوا قلت لهم ما تنجيش طلع يسلكوا هاي شوي قلت له فك الكانيون تكون خرج علي وقلت له بابا ايش تبي قلت له ما حاسس انت ما تنشوش خلاص احنا نقوم من هنا ويعدي فيه يصب في كوسي الشتاء ونحو في ذلك يا عيش هكا عليه هاك تسمع في كانيون ها ينشوا يصب فيه من ثاني في كوسي من ثاني يصب فيه عليه هاك
0: واضح تدخل على مستوى وناس محطة تطهير في ماطر وتتفهم الوضعية بالضبط حسب ما تقول هي في حي الصديقة لأنه ما عادش فاهمين حتى شيء كل كيجيو يفرغوا من المحطة اللي ما عادش تخدم قاعدة ويحطوا في قنوات قنوات تصريف مياه الأمطار إنه ولات الحومة الكل ريحتها خايبة وبرشا انتشار الناموس بالنسبة اليوم في ماطر وهذا اللي مش مفهوم بالنسبة لأهالي الجهة. بدر الدين جمعة والجمعية التونسية للصحة والبيئة دكتورة حياة عمدوني المفروض تكون بحذانا إن شاء الله من أخير نحاول نخذوها بعد شوية كان مش بساش تكون حاضرة بحذانا في فيزيكمون لكن نخذوها بالتليفون. وبدر الدين جمعة كان حاضر الصباح ولا منذ قليل في اللمة في متاع المسؤولين في هنا في خصوص الوضعية متاع بحيرة إشكل والناموس. نحاولوا نفهموا شنو اللي صاير بالضبط، ما الذي يجري وعلاش صار التعطيل هذايا، علاش ما كانش تدخل من الاول ناجع باش انه ما نلقاوش رواحنا في الاشكاليات من نوع هذا واللي ماهوش مفهوم حتى طرف اللي قاعد صاير. المؤكد انه الناس كل تقول السبب هو اكيد بحيره بن زرد، قلت بحيره بن زرد بحيره اشكل، وفما من غادي يجم يكون جينا واكيد جينا من غادي الا ناموس، لكن حتى كان يقول لك ما تجمش تدخل فيك فما أنواع أخرى من الحيوانات في البحيرة تدخل بالمبيدات والأدوية يجم يضرها، لكن كمام يقول لك أنا ما ذنبي في وسط المدينة، معنات إذا كان منطشش بحيرة محوز البحيرة ما ذنبي أنا في وسط المدينة بشكل رائع وضعي ذي، معنات ناس بورقيبة غارقة الكل بالنموس، تينجا كيف كيف، ماتر كيف كيف، وقاعدين ناخذوا في وقت للتدخل علاش هذا اللي ماهوش مفهوم. بعد شوية انتو كان حاولوا نفهم عن ضيوفنا كيف كيف دكتورة سلام شرقي مدير جوائر الصحة باش حاولوا نفهم عندها البعد الصحي للإشكالية هذه، لأنه فما مخاوف اليوم الهاري يقول لك الناموس هذاك يجيب لنا في الأمراض ولا مش قادش في الأمراض، أن أنواع أخرى من الأمراض عديدة الأسئلة تطرح هنا من نجم كان اهلي الاختصاص واهل الاختصاص هما اللي يجاوبونا ويوضحونا. انتو كاف انتظار تحقوا بينا بدر الدين والدكتورة حياة العمدوني، بتوصي معكم في لازم 31 10 98. مرحبا بالجميع.

0: لازم على
1: أكسجين
0: أفاد.
1: أكسجين أفاد. مصي ماكو في لازم. مرحبا بالجميع. التحق بنا بدر الدين الجمعة عضو الجمعية التونسية للصحة والبيئة. سي بدر الدين مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور حمزة، تحية ليك وكل مستمعي راديو
1: أكسجين. ما الذي يجري سي بدر الدين في تينجا من زبورقيبة ومطر؟
2: حاجات باهية إن شاء الله، رغم الكورسات والمشاكل اللي صايرة، فما حركية مهمة برشا واستثنائية. تشمل بطبيعة مواجهة الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة جديدة. دونك انتظم اليوم الصباح قائلة بريتو اجتماع على مستوى بلدية تيجة، حضروا فيها بطبيعة السلطات المحلية ومثلها السلطات الجهوية، السلطات المركزية من وزارة الصحة وزارة الداخلية، ممثلين عن بلدية تونس، إدارة حفظ الصحة، الإدارة الجهوية للصحة، نواف الطبيعة، دونك هذه المعتمدين في تينجا مسجد بورقيبة.
1: من تونس سامحني، شكون سي بدر الدين؟ وزارة الداخلية؟
2: أي وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الداخلية، وممثلين عن إدارة حفظ الصحة.
1: ممثل وزارة الداخلية ممثل إداري ولا تقني معناتها؟
2: ما عنديش فكرة الحق، نطورت
1: إداري. إداري باه؟ إيه؟
2: وممثلين عن بلدية تونس، دونك إدارة حفظ الصحة ولا إدارة الصحة. كما قلنا حسابي ديجيان بلدية تونس، اللي عنده التجربة سابقة في مواجهة يعني ظاهرة هذه، السياق كان كثير على مستوى بحيرة السيزومي، كلنا تفكروا وزارة البيئة كيف كانت الطيارات وقت الزلاقة تخرج من الصعاج. دونك بعد الاجتماع دونك تناقشنا بالطبيعة على مختلف المحاور والأسباب، معناها الموضوعية اللي كانت وراء ظهور الناموسة، التسمية تختلف، راهو الناموسة ما نقصدوش بها الناموسة اللي تقرص، على خاطر حسب تويكا المعاينات نتاع وزارة الصحة وأنه هي يرى هي بعوضة نوع من ما نجموش نقولوا ناموسة، ما نجموش نقولوا وشواشة، أما نسميهم بشكل عام في العامية نحن نقولوا ناموسة، لكن ما تقرصش،
1: هي بعوضة
2: ما تقرصش وما تقرش أمراض. دونك على الأقل هذوما زوز رسائل يعني مهمة بالطبيعة، رسائل طمع للناس، عندها قدرة على التكاثر دونك بشكل كبير ياسر، عندها دي بيك معناها توصل، معناها احنا لاحظنا حتى في انتشارها كانت تدريجيا، وزاد عاونها بالطبيعة الرياح الموسمية، تعرف لعنا نحن في الشمال ديما عندنا النورويس اللي هو الشرش، يجيب لنا الهواء البحري، حكم انه بحيرة اشكال الموجودة دونك في شمال غرب المنطقة بخصوص معناها تينجا وزبورقيبة، دونك فاهم الشرش هذا، وانا جاب لنا الناموسه هذه اللي من ضفاف بحيره اشكل لكل من بلديه تينجا وبلديه مزبوطي
1: وماطر
2: بالطبيعه بحكم انا موجود على ضفاف بحيره
1: اشكل. دونك خلينا نفهم مليح سي بدر الدين، هي بعوضه ما تقرش وما تقرش امراض، عندها قدرة كبيرة متاع تكاثر، واللي عاونها هو الرياح الموسمية هي اللي خلتها تتحرك بسرعة.
2: صحيح، هي كان تصور كان جاي معنا عندنا ريح جنوبي يعني ريح قبلي يحتمل غير شيء في جهة المركزي، جهة شو اسمه
1: تسكري،
2: المناطق الجنوبية تسكري والبلايس.
1: اوكي.
2: دونك الريح عامل، الريح كان يعني عامل مهم برشا في نقل
1: البعوضة هذه. صارت قبل سي بدر الدين ولا هيستوريك؟
2: لا في بحيرة إشكال أول مرة.
1: به وصارت قبل في مزة بورقيبة وتينجا ولا إستوريك؟
2: لا ما صارتش قبل، على خاطر ثم ظروف معينة هي اللي ساهمت في تكاثر الحشرة هذه، كانت تسميها حشرة.
1: اللي هي؟
2: موسى. اللي هي الناموسة هذه.
1: إيه شنو الأسباب هذوما؟
2: الإتروفيزاسيون هي التخمر تاع الضفاف البحيرة، واللي وفر بيئة يعني ملائمة، ما تعرف تاع بحيرة إشكال. ما فيهاش ماء مطر برك. أما واد يومين يجيب لنا في مياه مستعملة من محطة طير تاع ماطر، المحطة التضخ في ماطر. ثم نقطة زادة في تينجا، قاعدة تصب فيها صرف في بحيرة إشكل. دونك هذوما المياه المواد العضوية اللي تجي مع مياه الصرف تغذي البحيرة معناها بالمواد العضوية، تخلي توفر يعني ظروف مناسبة لتكاثر الحشرة، خاطر الحشرة هذه بخلاف الناموس اللي تكاثر في وسط الماء. هذه تتكاثر في الفاز يعني في الغرام في الطين لوطه في التراب، ما تكاثرش في وسط الماء. دونك تحط اليرقه تاعها تكبر شويه اليرقه، بعدها تحاول الناموسه، والناموسه هذيك تخرج تلتصق بالنباتات الموجوده على ضفاف البحيره، وكي تكمل النمو تاعها دونك تخرج، وهي يجذبها اكثر الضوء دونك تمشي تتوجه، تعرف بحيره ايش كلبيش بعيده، اول ما تخرج الناموسه تشوف دي صوره دي لينيا الضوء كيما تنجم ومزج بورقيبه، وتبقى تدور بالمصادر تاع الضوء كيما اللي كونديلابر دونك اللامبوبات اللي يشعل في الطريق وفي الديار وغيره.
1: دونك شنو اللي خليها السنة بوتيتر رغم انه بحيرة اشكر من قبل فيها تخمر هذا وفيها انه فيها الغرام فيها المواد العضوية فيها نصب قنوات الصرف الصحي، شنو اللي خليها السنة بالذات تظهر سي بدر الدين؟
2: بحيرة اشكر في الخمس سنوات الأخيرة ثم حاجتين، أولا كانت الليشانج يعني التبادل بين بحيرة اشكر وبحيرة بنزلت كان محلول بشكل كبير، وأنه ثم نسبة الملوحة في البحيرة مرتفعة ما تخليش الحشرة هذه تكاثر.
1: نحكي على سيدي حسون معناتها
2: البحيرة تشكل بتلاع على واد سيدي حسون.
1: اي على واد سيدي حسون نحن نحكي وباش يكون الرابط بين البحيرة الزوز. اي
2: لو مالك حر ونيا يساهم في ارتفاع نسبة الملوحة في البحيرة تشكل اللي توصل حتى 80 جرام في اللتر.
1: ايوه
2: هذا عامل مهم برشا ما يخليش يعني الحشرة هذه تتكاثر، على خاطر هي تحب ماء صوماطر يعني حلو شوية.
1: اوكي كيف قتلها ميل بحر يقتلها معناتها
2: يعطيك الصح.
1: باه
2: السنين اللي فاتوا دونك ما ظهرتش على خاطر ثم ساليني مرتفعه
1: بالضبط ملوحه مرتفعه في بحيره تشكيل
2: استثنائيا ما شاء الله ربي كرمنا واعطانا برشا ماء واعطانا برشا
1: امطار
2: برشا مطر برشا مطر مستوى الماء في البحيره مازال مرتفع نسبيا بحكم انه البوابه معناها الكلوز ماهيش محلوله بشكل كامل، محلولة شوي برك دونك ثم مشكل تاع تجهيزات ما نجموش يتحكموا فيها لا في لا بالحنان لا بالتدفئة. دونك قاعد الماء يخرج تدريجيا من بحيرة اشكل نحو بحيرة بنزرت، هذا يخلى المنسوب المياه مازال مرتفع لتوا نسبيا في بحيرة اشكل مع وصول كميات معناها من مجومين معناها فيها مواد عضوية وفيها ديزويزية مياه صرف، دونك خلت وانه ثم عملية تخمر كثير على ضفاف البحيرة وتساهم معناها في هذا نسبة الملوحة طايحة تقريبا تويتها في حدود 40% 40 جرام في اللتر نسبة الملوحة في بحيرة تشكل، هذا يخلي يعني ثم ظروف ملائمة للتكاثر الحال.
1: يعني شوف الدنيا كيفاش معناتها عانينا من جفاف سنوات ريفارت ما عندناش ناموس لكن نقصين ماء وما عندناش ناموس والسناكي ولا عندنا بزايد ماء في بحيرة اشكل جينا الناموس خاطر ما فماش شونج كبير بين بحيرة اشكل وبحيرة بنزرت دونك ما جاش ماء الملح والناموس هذا يحب الملح له دونك شيخ في بحيرة اشكل معناتها.
2: شوف كيفاش يا حمزة ثم حاجة طبيعية كانت تصير بشكل طبيعي بشكل تلقائي، الطبيعة تعدل روحها بروحها.
1: اكزاكتومون
2: نحن كل ما يدخل انسان في اي منظومه بيئيه كانت يدخل باش يصلح الا وتكون معناها ثم اضطراب وثم بيرتيرباسيون كثير، وما تنساش ان احنا قاعدين نعيشوا في ظروف مناخيه صعيبه يعني ثم تغيرات مناخيه ثم ارتفاع درجات حراره يعني تعمل فيك يعني ماهيش معناها منتظره، جيت ظرف وجيز معناها تطلع السخانه بشكل كبير ياسر، دونك هل الاضطرابات وهالعوامل هذه الكل تخلي معناها الظواهر هذه تظهر معناها وتشوف حاجات مماثله. غير بكري في الحديث نحكيو على
1: بلاي في البوان دي جست برك نوضحوها ميساج سي بدر الدين وذكر معنا بدر الدين جماعه وين تدخل الانسان صار لهنا الخايب معناته؟
2: لا ناخذك في الاكزومبل الكلوز اللي هي تجهيزات خاصه للتحكم في نسبه الملوحه في بحيره اشكل، واللي هي منظومه معناها نقولوا نحن عاجينه يعني ماهيش تابعه للبحيره.
1: هكاك هما حطوها سيرتان مون فما ديزيكيليبر صار باش خليهم يجيبوا الماكينات سي بدر الدين ولا؟
2: مش ماكينات هي بوابات
1: اكزاكتومون اي
2: بوابات، البوابات هو الهدف منها شنو؟ البوابات هو الهدف منها الحفاظ على
1: البوابات
2: نسبة ملوحة معينة في بحيرة اشكل، يعني كتصب المطر يتكروا شوية البوابات باش لازم نخليهم نسبة الملوحة باش تتكاثر الأسماك والنباتات والطيور تنجم تجيب، وهذا الخيار وقع في التسعينات وقت اللي قررت الدولة بناء مجموعة من السدود على الأودية الرئيسية اللي تغذي بحيرة إشكل بالمياه الأمطار. دونك الهدف كان تعويض ذاك النقص هذاك في الماء وأن نحطوا أن سيستيم ديجستيون كان أوتوماتيزي باش يحافظ على نسبة ملوحة معينة في بحيرة إشكل، هذا تدخل إنساني بالطبيعة لكن مش بالضرورة باش يكون التدخل ناجع، ومع الوقت تولي تظهر معناها العيوب نتاعو ونكتشفها مع الوقت.
1: واضح. باش نقعد معايا بيان سور سي بدر الدين، مازلنا باش نحكيو لحظات بعد هذا الفاصل، مازلنا نتواصل معاكم في لازم الاسم.
0: نحب كفايق يهديك باش يخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
3: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
5: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
7: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
8: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: أكسجين
0: أفاد.
1: أكسجين مسلمين معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، ضيفنا بدر الدين جمعة، عضو الجمعية التونسية للصحة والبيئة وناشط البيئي. نحكيو على انتشار الناموس اللي مش ناموس، اسمه باعوض، اللي موجود تاو حاليا في مازن بورقيبة وغيره وغيره. دونك الباعوض هذايا ما تقرصش وما تنقلش أمراض، عندها قدرة كبيرة متاع التكاثر، عندها قدرة رهيبة متاع التكاثر. عونتها الرياح الموسمية اللي خلتها باش تجي تينجا مازن بورقيبة وحتى ماطر. تضر الماطم دية المتاخمة لبحيرة إشكل، سبب هو تخمر المياه في بحيرة إشكل. تكاثر الغرم كيف كيف البحيرة هو اللي خليهم يكثروا، لأنه تو سامبلومون البحيرة قاعدين يصبوا فيها في برشا مياه مستعملة ومياه صرف صحي. نقص التبادل ريالمون بين بحيرة إشكل وبحيرة بنزرت هو سبب انتشار البعوض هذية، لأنه تسامبلمون بحيرة بنزرت تجيب مالح يعمل إكيليبر في البحيرة يقتلها في بحيرة إشكل. بما أنه صناعة تبارك الله برشا شتاء، دونك البحيرة متاع إشكل معبية برشا ماها حلو، هو يشيخ في النوع هذا متاع المحيطات، المحيط هذايا بلوتو متاعه البيئي، هذا اللي يخليه يكون بكثرة السنة. بدر الدين، الزيارة اليوم ولا شنو من الخطوات اللي صاروا الايمتي فاتوا، وشنو موضوع الزياره اليوم؟
2: زياره ميدانيه جت بعد الاجتماع اللي صار على مستوى بلديه تينجا، وانا كنت البارح نقلت وقعت في بالك الموضوع بتاع متابعه الطيور. وقت جيت متعدي دونك اكتشفت المنطقه اللي فيها الناموس يعني بشكل كبير ياسر، هذه فيها في بحيره تشكي. دونك اتصلت بلديه تينجا البارح وحكينا بحق على الموضوع هذا وتوجيه يعني عمليات المداوات للمنطقة هذه. وقينا كما تعرف اليوم بعد اجتماع نقلنا الفريق الكل لنفس المنطقة، وعبطنا مع الفريق بتاع بلدية تونس فريق حفظ الصحة اللي جاء من وزارة الصحة، اخذوا عينات من الباز من الغرم من ضفاف البحيرة، زوز عينات لتأكد يعني من نوع الحشرة، حتى ما تعرف طبعا انت ضفاف البحيرة بحيرة تشكل عندها خصوصية رأي ما يش تجوم تجومي، هي بحيرة مغلقة ما عندهاش تواصل مع البحر، ما فيهاش حوت، فيها طيور صحيح. دونك أخذ عينات من الترسبات هي لتحليل نوع تحديد النوع نتاع اليرقة ونتاع الوشواشة والناموسة هي، واختيار يعني طبيعة نوعية المعاش هذا مازال تويكا معناها باش يكون طور الدراسة مع الفريق تاع بلدية تونس. وبقيت الإجراءات بعد العينات اللي صارت في يعني في بحيرة إشكل، نقلنا الروندو دونك المنطقة اللي زادة كيف كيف معروفة فيها منطقة تاع مستنقعات تاع الأودية والمجاري مياه الأمطار اللي تصب الماء في روندو كما دالو برانسيبال، وإلا اللي يهبط من شارع 15 أكتوبر واللي يجي من بحيرة مازن بورقيبة، واللي باش تشملها مجموعة من التدخلات ليبيا. تو بارتير تقول لي من ليلة حسب اللي سمعته يعني في اللي ديسكسيون، دونك ثم تجهيزات جديدة من بلدية تونس، آلات نتاع رش نتاع موبيلات باش تشمل فقط بلدية تينجا وبلدية مازن بورقيبة لمدة نهارين ولا ثلاثة، وترجع منهم يعني تجهيزات ترجع لبلدية تونس، تبقى واحدة برك تخدم يعني في المنطقة هنا للحد من انتشار البعوض على مستوى بحيرة إشكل. مش بصير حتى تدخل تاوي.
1: علاش بدر الدين؟
2: بحكم خصوصية المنطقة، تعرف حساسة، ثم طيور، ثم حوت، ثم حوت، ثم ناس تربي في المحل، ثم حيوانات، ثم غيره، دونك على خلاف ضفاف تجومي لأغلبها مناطق صناعية وشوية مناطق سكنية.
1: يعني تقنيا في البحيرة نخليوها على روحه البعوض هذا، لكن نقاوموه برا من البحيرة كيكا؟
2: يعطيك صح، نقاوموه شوية على البحيرة لحد من انتشار يعني في النباتات والأشجار وغيره، ونتنظر ونشوفوا معناها شنو الخيار اللي باش يتم بعد اختياره بعد.
1: واضح، شكرا بدر الدين جمعيتك صحة، العضو الجمعية التونسية للصحة والبيئة، والدكتورة حياة العمدوني رئيسة الجمعية بحثنا في البلاتو، والدكتورة مساء نور مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا.
1: دونك تاريخيا يقول بدر الدين ما عشناش وضعيك من هكا، وهذا هو معناتها تو سامبلومون يقول هو يعني راي البيئه تصلح روحها بروحها، تدخل ساعات الانسان يجم يخلينا نلقى روحنا في وضعيه كي من هكا. الشتاء بكثره مع ارتفاع منسوب مياه في بحيره بنزرت بحيره اشكل هو اللي خلانا نلقاو الوضعيه هذه، لانه البعوض هذا يحب الماء المالح، دونك ميل حلو بلوتو، الماء المالح ما جاهش. على كل اليوم عندنا صوره تقلق تزعج تخيف زاد فرد مره الاهالي في منزل بورقيبه في تينجا وفي ماتر دكتوره، وهذا اللي يخلي الناس كل تسال حتى في معتمديتنا الاخرى بنزر شماليه في في في العالي في راس جبل الناس كل تتسال شنو هي حكايه ناموس بكثره في في ثلاثه معتمديات هذيا، مع العلم انه راه فما زاد زرز وعديد معتمديات تتشكى من ناموس، لكن الناموس اللي مالفين به اللي تقاوموا البلديات هذا صوره ماهيش عاديه تخرج من منزل بورقيبه وتينجا وماتر.
3: صحيح أنا واحدة من الناس أول مرة نعيش ونلاحظ الناموس هذايا هكايا يعني غزو غزو كامل، وفي الليل معناتها المغرب يجي الأضواء وتتحل تاع البلدية والناموس يدور يكشكش بها
1: يحبوا
3: أي دوك العباد الكل تسكر ما تنجمش تخرج. بارح لاحظت في منزل بورقيبة سكرت الحوانة زادة وكل شيء باه ما حضرتش باش نسمع شنو اللي قالوا أون ديتاي كل شيء، مي لا سيتواسيون اللي وصلنا لها احنا تو لا ديغراداسيون انفيرونمونتال بصفه عامه اللي هي مشتركه انا بيرسونيلمون نربطها المواطن الاولاني في سلوكه والثاني لي انستيتيوشن بوبليك من البلديه ونحن طالعين. اذا كان الزوز هذوما ما يكونوش مجهوداتهم متضافره عمل هذا باش يطيح العمل تاع الاخر المشكلة وين؟ المشكلة أنه الحمد لله حسب ما شفت أنا اليوم الصباح نشوف فيه يتحرك الناموس طايح، أنا بيجي صار لي حتى في الدار نشوف فيه ميت. يتحرك وهزيت الشانتيون وهزيت اللابوراتوار بريفي قلت لها
1: ميت تعم...
3: لا لا مش ميت
1: ريقد خد في النهار تحسه شد بلاسة
3: في النهار شد بلاسة
1: في الليل يدور
3: يدور
1: في الليل تحس تو ينظفوا فيهم قبيل شفنا وين البلدية تحسه ميت
3: لا ذاك ميت خاطر مضروب دوك اللي برودوي ولا الموستيك ولا شو اسمه لي انسكتيسي اما انا عملت فيديو صباح وجولي غابروشي وتراه يتحرك
1: باه سرقت
3: عملت منهم ايشانتيون صباح مع ثمانية حاجه هكا عملت منهم ايشانتيون في دابوزه هزيتهم لابوراتوار قلت لها تعمل لي اناليز تحط لابات وكل شيء الراس الكو حبوا نعرفوا شنو هي النوع هذا الساعه
1: اوكي
3: نحبوا نعرفوا الموستيك هذا شنو نوع يا بلو دو 3500 سبيس
1: باهي

0: Mais fermé Shams, quand on tabac fait un tabac fait, apparemment fuit, je sais pas encore, peut-être sonnette. Ou te traque me fait, il a qu'un hne fama flak, ou radi sama flak, ou radi sama flak. Et tu es un petit chalit de terrain, bêche le nom, ou si tra ra kemi hep. Ou zidan a ou d'un coul. وقتاش صارت الحكايه هذه بعد العيد الهجوم هذا انا واحده من الناس نتسائل اكل مصير نتاعك الفضلات هذيك نتاع العلالش والجلود وكل معناتها كلهم تهزوا كيفاش اسكيليا بوان دانتيروغاسيون لهنا يفو فيريفي سولا صارت بعد العيد الحكايه نتاع الهجوم هذه بخلاف نعرف الكل اكيد راهو بدر الدين قال عليها الحكايه لو بروبليم دي زويزي استوى في الباساج بتاع تيجا
1: ديجا قال لك النوع هذا بتاع البعوض يعيش في الغرام حاشاك معناتها وفي في الحاجات المواد العضويه بصفه عامه والبحيره معبيه بالمياه المستعمله ومياه صحيه معناتها
0: احنا كجمعيه عندنا من اول الشتاء من الامطار موجوده بيرسونيلمون نحبس وين ثم وين نحط الوجات وين ثمك الهرهار هذاك الوادي اللي يتعدى يصب في روندو ونقول لكم ونقول يا ومش معقول باش يكونوا تنفسوا في دي زويزي نونتريتي مسيبين السيلو فير راهو العاقبه باش تكون وخيمه دوب ما يدخل الصيف راهو لي رونجور راهو الناموس راهو كذا باش يجي وبتيتر وهنا عشناه تو السؤال المطروح علاش لا بريفونسيون ما تصير كان كي تصير كارثه بوركوا ما فماش استباق
1: يكونش بكري هاي
0: نورمالمون قبل انا اليوم تو كنت جاني باسيون فلاح في 75 سنه حكينا في الحكايه هذه قلت له كيفاش قبل كنتوا تعملوا انتوما كيفاش كنتوا قبل في جيلكم انتوما كيفاش كنتوا ناموس قال لي فماش ناموس هكا خاطر كانت الناس الكل سا لي انستيتيسيون والمواطن زوز مشاركين يعرفوا كيفاش يتصرفوا وقت الناموسي اللي لاغ في فقس في الميم وقتها نداويوه فما وقت
1: لازم تعامل خاص بين تينجا ومز بورقيبه وماتر تينجا وماتر سورتو مز بورقيبه زاد لانه خصوصيه بحيره اشك والقرع نتاع اشك ماهيش كيما بقيه المناطق لازم يكون فما تعامل خاص
0: لازم تعامل خاص وهنا لازم
1: ولهنا مش دور كان بلديات بتبيع. والا المصالح مختصه والا المواطن برك ظهر لي لازم الناس الكل مع بعضها على ذلك برشا اسئله الناس تتسائل تقول اسكو حضرنا روحنا من الاول قارين حسابنا تنجم تصير لنا الحاجه هذه ولا لا هذا السؤال اللي تطرح
0: تيوريكمون لازم نكونوا قارين حسابنا
1: بالضبط
0: تيوريكمون يا دي زيكسبير
1: بالضبط
0: في وزاره البيئه فما دي زيكسبير في وزاره الصحه فما في وزاره الفلاحه هذوما كلهم يلزمهم يخدموا فما استراتيجي تو مثلا هاي صارت الكارثه تو في جوان اشنو باش نحضروا رواحنا في بروشينمون
1: بالضبط
0: في الاني الجايه ديبيو 2027 والصيف الجاي تو بريك شي يحيينا ربي ونعاودوا نحكيو على الموضوع الحاجه الرابعه اليوم انا نخدم على روحي ونشم في ريحه طالعه حال الشباك هكايا طليت نلقى السيد يرش يخش عليا يغسل في الكراهب ما فماش هذايا الرذي اللي قالوا عليه التمطيط الرذاذي هذي بتاع البيستيسيد
1: اي اش معناتها
0: يعني لا لا لا نيبو لا تيرمو نيبولاسيون بالفرنسي بالعربي نسيت هالكلمه مش قالوا عليها البلديه
1: فينومين شنو
0: فينومين انك تحط لي بيستيسيد دون انتونوار ويسخن بالكدا يلزم يخرج في شكل رذاذ رذاذ مش كاينك تسيب في كاوتشو تاع ماء اللي شفته بعيني يرش كاين ترش كاين تغسل في كاواتشو
1: تفرق
0: وماشي هكاك حتى كاش ماشي نهج كامل العباد موجود راني هبطت الفيديو سوني با لوجيك
1: صحيا ماهيش
0: بتبيعها بتبيعها كيس كوني اون تران وشنو ما احنا راهو ماهوش يلزمنا نعرفوا سي كوا لي انسكتيسيد هذوما اللي يستعملوا فيهم لازمنا نعرفوهم تيوريكمون دوافيتر هومولوجي باغ لو مينيستير لا سونتي البلديه نورمالمون تهبط لنا شنو لي برودوي سمعت تدخل نتاع النايب مجدولين الورغي الصباح قالت راهو بيد الكحل ليش مكتوب عليهم حتى شيء يا اخي لازم نعرفوا فاش قاعدين ترشوا زاد
1: فهمتك لازم المقاربه بين اني نقاوم انا مسلك عندي مواطنين زاد الدور في الشارع
0: نشوف فيه متعدي بجنبه وهو يرش ما تجيش هكاك فما اوقات حتى التكنيكمون ما تصيرش في طبق النهار العشرة بالضبط العشرة درجي صارت العملية
1: واضح شنو ما الحاجات اللي تحب تبارتاجيهم دكتورة مع السيو المواطنين ولا حتى الإدارات اليوم اللي قاعدين يسمعوا فينا
0: الوقاية خير من العلاج
1: احنا توسعية ما عادش نجمو هذي
0: لا لا لا
1: احنا تو في قلب
0: في قلب

0: في قلب
1: كيفاش باش نتريتيو الوضعيه الساعه ومن بعد نحكيو في
0: الباقي. نتصور لي زيفور نتاع الادارات الجهويه كسوا الصحه وبيئه وكل باش يعملوا معناتها ريونيون ولجنه وكل حد باش يجيب من ناحيته. المواطن يلزم ما عادش يلوث. المواطن مش كي راه بلاصه فيها ان بوان نوار هو يزيد عليه. خاطر هذا ان اكزومبل سوني كان اكزومبل تاع ناموس. لكن احنا اوني على بروش دو لا سيزون استيفال والبحر والناس تحب باش تمشي تحوس. هاي الناس تمشي للبحر وهاي تحط في في في في, في الاوساخ نتاعها والسلتيه ومانيش عارفه شنو يجي يفرهد ويخلي الوسخ نتاعو غادي. سا سي ان اوتر اكزومبل. معناتها يلزم
1: كل شيء مربوط ببعض.
0: كل شيء مربوط ببعض. يعني يا تونسي انت كي ترى بلاصه مسخه مش تزيد عليها. انت ساهم انك تحد منه.
1: واضح. دونك قاعدين نتبعوا في الـ في الـ في الوضعيه اليوم في ثلاثه معتمديات هذوما من بورقيبه تنجوا ماتر. التدخل حتى اللي قاعد صاير بول مو حسب الدكتوره حيت عمدوني تقول قولونا اش قاعدين ترشوا خلينا نفهموا. راهو قلتوا انه طريقه الرش تكون في طريقه معينه قاعدين نشوفوا في الرش بطريقه اخرى وفي وضح النهار معناتها قدام المواطنين يكون. اللي يجم يكون عنده مضار عليهم
0: بالطبيعة. أخي أنت كي تبدأ ترش شكاك والناس تتنفس فيش كي أنا قلتك حليت شب أنا
1: نتنفسه في قصدك في نفس الوقت
0: وتعمل إغيتاسيون دلابو إغيتاسيون ديزيو الله أعلم مش قاعدين تنفسه ويا ديزيفي ميضروش يمجيت مغرى يا ديزيفي يضرون بعد.
1: وقد معنا دكتورة حضر معنا نائب المحلي محمد العمدوني على دائرة على دائرة أم هاني لك هابي تفهر معنا محمد مساء النور. مرحبا بك.
2: مساء النور سي حمزة ومرحبا مدام دكتورة حياة عبدالله.
1: طلبت التدخل حبيت تفعل معنا محمد شنو النقطة اللي حبيت تضيفها؟
2: والله باش نضيف أنا قاعد نشوف في الصباح يعني الموضوع اللي جاء تبع فيه من المرض والدكتورة تعرف جاء أنا حتى الفيديو ذكرت للدكتورة كانت لمحت الشيء هذا من المرض. كيف فيه الموضوع هذا راهو ممكن بحيرة تشكل راهو مش أول مرة بحيرة تشكل تعبت قبل وتعبت بحيرة تشكل أكثر من من من من, من, من, من, من, من الوضعية الحالية يعني. ممكن عندها بورسنتاج 30% 40% سببها الناموس والوشوشة. لكن رأي الحقيقة الوضع البيئي المزري يا حمزة رانا نعيشه في منزل بورقيبة خاصة معتمدية منزل بورقيبة معتمدية تيجي في وضع بيئي مزري. عندنا قنوات صرف صحي منتشرة في كامل الأحياء. عندنا يعني ولت عندنا وكر انا من المارة تحكي ترى ولا عندنا وكر بتاعنا موس وشواش قاعد يحضر ولا حياة اللي من تنادي نحو على قرحة جبلش تبعد على منطقة جومة ميتير ولا منطقة البلاد حكاية 32 كيلومتر. يعني الناموس مشي من وشواش مشيت من منطقة مشي من قرحة جبلش حداش للبلاد 32 كيلومتر. فما وضع بيئي هذه الحقيقة لازم تقال. فما وضع أبار حتى قرحة جبلش وأبار كل شيء. أما وضع إحنا نعيش في وضع بيئي مزري ومخشل مخشل وضع بيئي مزري. عندنا قنوات عندنا نجاسة في وسط الطرقات في وسط الأحياء
1: يعني
2: عندنا مياه مستعملة راكدة عندها عام وعام ونص راكدة. عندنا البحيرة عندنا رندوب كمية المياه يعني العذبة اللي هبط البحيرة آلاف الجالونات من الماء وشوف الفيضانات داوات من حسين ويد بن حسين المقاعش فيه تدخل ومقاعش فهمت عنا أغنام نافقة غادي اللي ولت وكر تاع ناموس حشرات سامة حتى المداوات نتاعها مقاعش مداوات. ويد بن حسين اللي ينطلق من منطقة المعدة يوفى البحيرة مقاع فيه حتى تدخل وكر كبير تاع وشواشة تاع ناموس وتاع حشرات ممكن ما نعرفوش. صحيح البحيرة عندها يعني أنا مانيش باش نشكك في السادة غاية اختصاصه لكن أنا نقول لك راهو الربوع المشكل في البحيرة لكن الربوع الآخر تحمله البلدية وتحمله ديوان التطهير ويتحملوه المسؤولين المحليين والجهويين. ولنا أنا من المنبر هذايا نعاود نطالب السيد الوالي بكل احترام وتقدير وعنا فيك ثقة وعنا ثقة في الأستاذ قايد فايز خويا اللي قصر يخلي بلاصتو اللي قصر يخلي بلاصتو. عنا كافيهات عنا عباد حد تخدم يا رسول الله واحد يعني في منطقة البلاد يحكي له أنا تو نحب نقل ونقول له راهي قاعد تشبل نشكل وهو يشوف النجاسة قدامه في الطريق منطقة بير سولة منطقة الجواز التاكسي منطقة بحميسة بينيك عبد فيديو المواطنين حبسوني والله العظيم يا شيخ حشم. وين الديوان التطهير؟ احنا كحكينا في مارس وقعدنا وحكينا وقلنا لازم تدخل صحيح البلدية دخلت الإمكانيات المحدودة لكن الشيشية بس نموت في دواء شبوه براهو لو فما فما فما بلايز دي بوا نقاط زرقاء فما نقاط زرقاء فما نقاط مش ما عندهاش وصل يعني شيء دو أخرى أنا وضع بي هذه حقيقة لازم تقال وضع بي في كامل الولاية إذا ما نجمش يقول نجم نتعدى منزل بورغيفة زاد راك في الليل عباد قريب الدور بالفاغاتات وتكلمنا وحكينا ونشدنا وضروا التدخل والقنوات الصرف الصحي وكمية النجاسة اللي تثبت في البحر أنا البارح كنت في البحيرة في الليل وعندي فيديو موثق والله العلي العظيم يا مأساة تشعل أمبتريك تشعل مش تشعل السيجار ونموت والوشوشة كلك وشك علاش ما تلفتولوش هذاك يا أكبر وكر هذاك
1: واضح محمد نختمو نختمو تفضل نختمو ميساج
2: ختاما أنا دعوة للأستاذ سالم بن يعقوب يعني الوالي بلطر والأستاذ قيس عيد رئيس الدولة يا أستاذ يا رئيس الدولة احنا ثقتنا فيك كبيرة واحنا مواصلين معك حرب التحرير اللي قلت عليه نحن نطالب بإطالة ومحاسبة كل مسؤول خلانا نعيش في الحالة هذه كاك سواء متعمد ولا مقصر خاطر احنا حكينا وما سمعتوناش
1: واضح شكرا محمد يعطيك الصحة تحية السيد محمد العمدوني نائب المحلي دكتورة تفاعل معها بسرعة قبل الفاصل قال لك كيفاش باش نقنع انا مواطن في ام هاني ولا في البلاط ولا اي بلاصة انه الناموس اللي في حومته راهو من قرعة اشكل راهو ماهوش مكل نزاسة اللي في حومته والشيء اللي على برا معناتها
0: به الناموس اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو يتحرك راهو يطير اي ما تنجمش تشدوا انت ولا باش تقول هذا منه ومنه
1: اي بالضبط
0: فما وضعية اللي هي مسببة فيها ديوان التطهير لوناس كلير واضحة باللي فيديو كان ترجعوا تشوفوا
1: أوكي.
0: لوناس مسيبة سيالو فير ديزويزي نون تريتي توت معناتها ست شهر هذوما كل نشوفوا فيهم هذا هو ما قالوا الناموس باش يفقس ويعشى شويتير احنا كي باش يجينا مش نقدر نقولوا من اشكل ولا من اي بلاصه اللي عايشينه توا هو كاك التلميذ اللي يجي توا يعدي الباك ما حضرش روحه ما قراش على روحه ويحب يجي ليل صلى الله يحضر يحب ينجح فما اللي حاضر روحه من قبل وفما اللي يحب يحضر روحه طوى نحن هكاك كاك التلميذ المقراش ويحب يلقاو حلول الحلول مش بتصير هكاك فما الشمس هي مش تقتله بتبيعته كان جيز خانة قوية فما الشمس مش تنقص فيه أما يلزم طوى الناس تدخل باش تحل الحلول بتاعها
1: واضح شنو نجم نقوله في الختام دكتور هاي
0: في الختام أنا نحب نعطي نصائح للمواطنين مثلا تتعرض القرصة تاع ناموس ولا حاجة كيفاش انت في دارك مثلا على الاقل كيف مش كاتب عليك ربي باش تحل الجردة وتقعد فيه سكر الواحد استعملوا كلي لامبي ترافيولي ذوك في الدار اعملوا كعبة في كل بيت ولا حاجة هكا ولا وحدة كبيرة تنقص الاضواء باش حتى كي ثم الناموس تخلك ولا حاجة يمشي ثميك تك تك يقتلوا سور لو شون
1: اوكي
0: فما قرصة سي با غراف الناموس هذا تو بور لو مومون
1: ما يخوفش
0: تغسل بالماء والصابون هو لو ميور مويا في صورة ماء ثم سخانة ولا حمورية ولا عملت مادة ولا حاجة تمشي تعدي هذه حاجة
1: دونك سخانة حمورية
0: ولا قدام ولا نفخ وانت بالقرصة وين مش كيما في الراس بحذا العين مش كيما في اليد مش كيما في بلاصة أخرى
1: أيوة
0: اي سيغتو لي زونفون كي يرقدوا نستعملوا لي موستيكير فما الموستيكير مش شكل واسع معناتك جويد هذاك زيدوا يعني يعملوا رونفور به مثلا
1: اوكي
0: الصغار يتغلفوا بك الموستيكير هذاك يعني في فرشه على الاقل يمنعوا وقاوموا بالحكايه هذيك اللي عنده جرده زيد يحط شو اسمه هذاك الحبق ولا حاجات نسميهم ريبولسيف معناتها اللي يطرد الناموس وربي يفرج علينا
1: الحبق يطرد الناموس معلومة جديدة ما نعرفهاش
0: موجودة حط شات جي بي تي ولا اللي تحب واقرا وحط موستيك وشوف كومون لي تي تو يلقاو كل شيء الناس كل على شات جي بي تي
1: حتى احنا تبحرنا بشات جي بي تي مشكورة دكتورة حيت عمدوني يعطيها الصحة كما سمعتوا ما يقلقش الناموس بول ما قرصات ما رد بالكم من الحمورية ولا القيح حاشاكم والا
0: سخانة
1: كوقتها تنجموا تتصلوا ولا تتوجهوا للاستعجالي باش تفهموا الوضعية شكرا دكتورة حيت عمدوني يعطيك الصحة جمعية توصية للصحة والبيئة زي ما توصي معكم في اللازم لازم بعد شوية دكتورة سلمى الشيرقي تكون حاضرة معنا مديرة جهوية للصحة مرحبا بالجميع
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
7: الراديو أكسجين
8: فم، صوتك بالصوت العالي.

0: لازم على أكسجين
1: أفاق. أكسجين أفاق. ونسي معكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من وكدوا تسمعوا فينا كل الأطراف اللي كانوا معنا حاضرين ودخلوا في الموضوع متاع الناموس. ومازلنا متواصلين نشوفوا الدكتورة سلمى مشيرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت، كانت حاضرة في الاجتماع اليوم الصباح ونتناقشوا في موضوع هل بعض ذي سكوت تنقل أمراض ما تنقلش، واللي أكدناه أنه لا تنقل أمراض لا تخوف، لكن الانتشار في حد ذاته والمنظر هذاك يقلق. ثاني حاجة طريقة معالجة الموضوع ولا طريقة التدخل اليوم اللي صاير، كنا نسمع في الدكتورة حيت عمدوني تقول طريقة ماهيش عادية انك ترش بطريقة كيما كيك وفي ضوء واضح النهار وفي وسط البلاد والعباد بحذاك منتشرة قاعدة تستنشق في لي برودوي هذايا الكل. دونك هذوما نقاط بالله باش نقف عليهم الكل للمراجعة الكل، وخاصة انه نفهموا بالضبط قاعدين نعملوا، مش خطر اليوم قيل رواحنا في الوضع هذا ندخلوا بطريقة كما جات حسب ما تقول دكتورة حياة بيان سور عمدوني، هما مختصين وهما قاعدين يطرحوا في الإشكالية هذية، وإن شاء الله كل الأطراف تتدخل مع بعضها بطريقة إيجابية باش نجموا نتجاوزوا الإشكال هذية. فوالا، وإن شاء الله كما قلنا التدخل يكون ناجع. بالنسبة لهالينا في منزل بورقيبة معذورين تين جماعات، معذورين على الوضع هذا خاصة أنه مربوط بالوضع الصحي، وضع البيئي والصحي، وخاصة قنوات التطهير وقنوات الصرف الصحي اللي فيها إشكال كبير اليوم في ولاية بنزرت. وكما قال نائب المحلي سي محمد العمدوني يقول لك برا اقنع مواطن اليوم في ام هاني ولا في البلاط انه الناموس اللي في الحومه راه جاي من قرعه اشكل، راه ماهوش من كل زيقوات الفايضه ومن حشاك النزاسه اللي في الحوم الدور، نظرا لانه ما فماش ربط بقنوات الصرف الصحي وهذا الاشكال. توصيه دكتوره حياه العمدوني بالنسبه للناموس توصيات صحيه بيان سور، كان قرصك مش مشكل لانه مش مخيف وما ينقلش امراض وما يخوفش، لكن في ثلاث وضعيات سخانه وحموره ولا حموريه، واذا كان فما حاشاكم قيح كوقتها يكون فما بطبيعه تنقل بسرعه للاستعجالي. خاطي ثلاث حالات هذوما فانه ما فماش مشكل وما يقلقوش. دونك فوالا قاعدين نحاولوا نتواصلوا مع دكتوره سلمى مشيرقي، مازلنا مش قاعدين نتحصلوا عليها، المديره الجهويه للصحه. المؤكد انه رانا لنا متابعه للموضوع ومازلنا باش نتابعوا برشا الملف هذايا، ملف الناموس وانتشاره الواسع في ثلاثه معتمديات منزل بورقيبه تينجا وماطر، اكيد باش نتابعوا وناخذوا كل التوضيحات. تقريبا وصلنا لاخر لازم لازم لليوم 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا، تعاودوا تخلينا لي كومونتير كالعاده على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي، كيف كيف تطلبونا زاد كيف كيف على تليفوناتنا. شكرا على السماع، شكرا على المتابعه للناس كل. في الختام جوست زوز احداث رياضيه نختم بهم. الحدث الاول هو بطبيعه الاي تي اف جونيور، التظاهره الكبيره اللي قاعده صايره حاليا في نادي التنس في بنزرت. دونك تظاهرة كبيرة من عينين الكلها اليوم باش تتجه، والأنظار الكل تتجه في الوقت هذا وتقريبا من هنا شوية آخر بتاع ربع ساعة ماكسيموم من صيف ساعة لنادي التنس ببنزرت، وين يدخل بطل تونس والمصنف رقم واحد محمود شتوان وابن نادي التنس ببنزرت لغمار المسابقة. محمود بعد شوية يلعب في الملعب الرئيسي في نادي التنس في بنزرت ضد منصف دنجزلي اللاعب التونسي. زاد كيف كيف اليوم عنا تقريبا برشا مباريات، انطلقت مباراة من 8 متاع الصباح في مختلف الملاعب الأول والثاني والثالث والرابع. إن شاء الله كما قلنا محمود شتوان في اللحظة هذه يمكن من هنا بعد شوية يدخل لغمار المسابقة في مواجهة منصف الدنجزلي. دونك الناس تسمع فينا كل قريبة نادي تنس ببنزرت تمشي وغادي دخول بلاش، راهو دخول مجاني. كنا وراء محمود اليوم باش يفوز باللقب بطل تونس بطل نادي تنس ببنزرت ابن بنزرت وابن النادي. إن شاء الله يكون هو من المتوجين اليوم والمتوج بالي تي اف جونيور ولا بالبطوله نتاع الاتحاد الدولي للتنس في بنزرت. تظاهره رياضيه ثانيه اللي باش تكون ان شاء الله في الفتره القادمه واللي باش تنطلق وتكون ان شاء الله الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه للرالي السياحي 13 جوان 2026. ان شاء الله فما تغطيه باش تكون امويك اللي فعاليه الدور الخامسه تظهرت كاب انجيلا اللي تندرج ضمن فعاليه الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه للرالي السياحي الدرجه الناريه واللي باش تكون في مدينه بنزرت نهار السبت 13 جوان. دونك السبت هذا ليه السبت الجاي الاتظاهره هذه باش تكون عندها همية رياضيه كبيره سياحيه زاد كيف كيف باش تكون تشهد مشاركه عدد هام من الرياضيين والرياضيات المنتمين لمختلف الانديه والجمعيات الرياضيه المنضويه تحت اشراف الجامعه الى جانب مشاركه من دول شقيقه وصديقه. من شان الحدث هذا نعرف بالجهه بالاشعار الرياضي والسياحي جهتنا لبلادنا لمخزوننا الطبيعي والثقافي المميز. دونك ان شاء الله التظاهره الكل والايفينمون باش يكون نهار 13 جوان الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه للرالي السياحي. نغدو نحكيو باكثر تفاصيل يكون حاضر معنا ان شاء الله عفيف ترابلسي رئيس لجنه التنظيم ناخذ معاه اكثر تفاصيل. هكا وصلنا الاخر لازم لليوم. ميرسي بوكو ليكيب الكل اللي كانت معنا عواطف التنسيق والفجنوبي في رئيس التحرير نسيم في الاخراج حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو. تلقاو غدوه في موعد جديد ابارتير من ماضي ساعه ما تنساوش موعدكم في نادي التنس في بنزرت. كلنا ورا بطلنا بطل تونس بطل التنس في بنزرت محمود شتوان اللي بعد لحظات في الملعب الرئيسي في نادي التنس في بنزرت في وسط البلاد ورا البلديه يدخل غمار المسابقه غمار لي تي اف جونيور الجي 30 بطوله الاتحاد الدولي للتنس اللي مشاركين فيها برشا دول المانيا سويسرا بريطانيا كرواتيا فما اسبانيا فما بطبيعه المصنف رقم واحد سبانيوري فما من كامرون فما من عديد الدول من امريكا سيدا كيف كيف فنسي وفرجال قاعدين يلعبوا حاليا في نادي التنس في بنزرت. احنا نتلاقاو غدوه تصبحوا خير شيء طيب نسكن.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: الراديو أكسجين أفير.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حد الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من الثلاثة للخمسة على أكسجين أفهم.
1: مساء النور، تحية لكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. هاكا مش أوتوروت مع عبد الرحمن، عماد ورانيا. أوتوروت اليوم مع رانيا وعماد حتى يوصل رحومة. دونك هذا موعد جديد من أوتوروت من توا حتى للخمسة امتى على شيء نحكي معاكم في كل ما يتعلق بطرقات السيارات، الشحنات، العربيات ومختلف أنواع اللي موجودة. بيان سور تلقاو برشا برشا تفاصيل في جانب هذايا باش نحكي وزيدة على حاجات تابعة الميكانيك. لما بعد شوية مع عماد باش نحكيو فيهم أكثر التفاصيل، لكن ما نساوش زيادة ديما نحكيو أكثر ونركزو على جانب الطرقات. سيسر وحكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع وما تجريوش برشا وإن شاء الله يا ربي تاخدو كلكم في خير وصحة وعافية. كما قلت لكم أوتوروت لليوم باش يبدأ مع رانيا ترابلسي وعماد العلبي. عماد مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور رانيا، مساء النور للسادة المستمعين. ما مش نبدأ أنا حتى جي عبد الرحمن.
1: حق نسيت إذا عنده من آخر مرة قال لي أنت ما عادش نخدم معك وحدك.
2: أختاني يا لغدا
1: لا لا لا ولا يعاقلة مبدئيا.
2: مبدئيا أنا بدي تولد اسمع جودة جودة حتى يجي رحومة. أنا ما تحركش تو
1: ما تبدأش.
2: لا لا حتى يجي رحومة واحدة واحدة.
1: والله ما نبدأ أنا وياك نسيش على أمورنا واضحة. دونك شو حوالك؟
2: والله الحمد لله
1: عيدك مبروك. ساعة كل عام وانتم
2: بخير، ربي يحييك أمثاله وإن شاء الله سنين دائما للسادة المستمعين. كيما رينا أنا الحقيقة نحب ندخل بموضوع عن برشا حذر يلزم لأنه كيما رينا في بريود العيد برشا حوادث برشا
1: باش نحكيو فيه هذاك.
2: والله مشكلة معناها أنه كي تشوف الإحصائيات تعرف أن نسبة الحوادث نقصت
1: لكن نسبة الخطورة أكثر.
2: معناها يجي نفهموا شنية الوضعية شنية الدنيا. معناها نستحفظوا لروحنا نسيس رويحنا باللي رو مشكل رو العبيد ولات ما عادش برشا
1: ما عادش مركزة
2: برشا لي موبيليت راني
1: ما عادش مركزة العبيد وهي تسوق.
2: ريت الحادث اللي حصار في العالية مثلا أنا نهارتها مروح من العالية قبل بربع ساعة خلطت البنزرت ولله الحمد أنا وخويا. معناها اللي ريتوا في الثنية الموتورات كيفاش مروحة من البحر والكراهب كيفاش تدوبل وفي دورة يدوبل وكذا برشا استهتار الحقيقة برشا استهتار برشا برشا لي موبيليت. العباد ما عادش تستيعظ من الموت ما عادش تستيعظ
1: من
2: ما فهمتش عليهش. ما فهمتش
1: عليهش وبلغم راهو طن بعد نحكيه وإحنا قلنا باش ما نحرقوش التفاصيل. البلاصة اللي صار فيها الحادث خايبة ما يدوبلوش فيها هذيك فيها خط متواصل
2: لكن يدوبلوا فيها. هو يقول صحيح ساعة القضاء ليها غفلة لكن لكن العبد مطالب
1: شوية من العبيد زايدة
2: مطالب شوية العبد راهو برشا حذر. راك يغزل لي كنا يمكن قبل نسبة الكراهب قليلة كما كنا نحكي وحكينا قبل تو الكراهب راهو جوجو. معناها نسبة التركيز متاعي ونسبة اليقظة متاعي ونسبة الأخذ بالحذر معناها متاعي لازم تطلع مش تطيح.
1: وبالعكس احنا توا في فترة عماد انه باش يتملي الكياسات أكثر من المشتي
2: طبيعة موسم الصيف
1: باش نحكيو على الصيف نحكيو على صيف عبيد تجي عبيد تمشي الجالية متاعنا تونسية بالخارج باش تروح
2: إن شاء الله ربي يجيبهم سالمين.
1: دونك باش تولي فما برشا حركة فوق المعتاد.
2: لهنا يلزم وسع البال على بعضنا ويلزم إخطانا من عقلية روحي ولا ترحم من ميت. احنا ديما هذه راهو هذه مشكل راهو أنا نفك واش عندي في اللي جاي
1: أنا نتعدى وما يهمنيش في اللي ورايا
2: إخطانا منها راهو في الآخر أنا كنا باش نتعدي بزيد ربع ساعة بقل ربع ساعة نص ساعة عمرك في الحكاية عمرك عمر
1: حتى إذا كان أنت تخمم أكثر في روحك أنك باش تعدى أنت قبل ساعات راك تتعدى أنت قبل من بعد تقضي على روحك.
2: ريسك خايب ريسك ماهوش كالكولي حسابات غالطة إيجا عاودوا حساباتنا. الحقيقة نسمعوا في بعضنا ننصحوا بعضنا ننصحك وتنصحني إيجا أخويا نعاودوا حساباتنا راك تخلط في بعض درجين خير من اللي لا قدر الله ما تخلطش. كنا نعرفوا الكراهب شنية حالتهم وكنا نعرفوا طرقاتنا شنية حالتهم وكنا نعرفوا أصلا نسبة السواق متاع السيارات يا أخويا هتزين توليت هتحب هكا نحكيه الكل فيها تزين تو كي كراهبنا كي طرقاتنا كي سواقنا السواقة متاعنا استحفظ سيس على روحك. الأول أنا عندي قاعدة نحبها برشا أنت عندي قاعدة ذي صدقني مرشومة في مخي يا راني الأولوية تمنح ولا تفتك. ريت الاولويه ريت كده عندك بلاك كارد اولويه في اي اولويه حتى في حانوت
1: اي اي
2: تمنح يعطيها لك السيد هي حقك راه يعطيها لك انت ما تفكيهاش مش خاطرها اولويه انت الاولويه عندك تفك
1: خاطر ساعات فما ناس ما تحترمش الاشاره ديك وتتعدى
2: صحيح القاعده هذه كان في تاريخ كان في حانوت كان في مصلحه كان في كذا خويا الاولويه تمنح ولا تفتك عطاك الاولويه اللي هي حقك صحة وفرحة نتعدى ما تتنيش الأولوية صحة وفرحة تعدى صديقي برف صدرب لأنه إذا كان أنا كبشت في حقي وهو ما يعرفش الحق وين أنا أنت طحنا في حادث
1: صحيح صحيح
2: أنا طحنا في كيف
1: وتقريبا برشا إشكاليات صايرة في الجانب هذية وزادة في نفس السياق هذية نمشيو في ثنية زادة أنه برشا طرقات بلاش إشارات مرورية بلاش بلايك
2: بلاش ماهيش مرسومة الرسم كراها كيما قلت لك راه فما كراها طايبة راه فما برشا كراها بالدور راهي طايبة راه فريناج ما يشدش في بلاصتو عجالي تعبة فولون يلعب
1: على قدو
2: وتقف وحرك ودوب ويمشي وكذا يودي استحفظ عندك عائلة تستنى فيك صحة بدنك انت قبل كل شيء استحفظ خطر ما ينفعك شيء ولا لا ينفعك نص ساعة اشتخلتها بكري لصاحبك ولا للعرس ولا للوطية ولا ليه هو ما مش معا تتخلت في وقتك اللي كاتبه لك ربي اما تخلت لاباس خير مني ما تخلتش
1: صحيح صحيح دونك سيسوا رواحكم الناس الكل في الطريق طريق السلام عليكم الناس الكل ما تجريوش وحده وحده وبقدره ربي وقت اللي تخلتوا تو تخلتوا يقول لك الف خطوه ولا تنقيزه واحنا على هذيك ديما نوصي وديما نقولوا راهو الطريق ماهوش طريقك انت بركه راهو الطريق معاك فيه الاف من العربات قاعده تتحرك وتتجول وتدور انتوما زيدا شويه يقظه شويه انتباه شويه تركيز زيدا من تلاوش هكا في التليفون ولا تلقاك تفارس هكا في طريق اللي انت ما عندكش فيه الحق انك باش تتعدى ولا باش تدوبل فيه تلقاها الكراهه بطايره دونك هذه كره خلينا نمشيو في ثنيه خايبه برشا وانا شفنا ديجا اكبر دليل اللي هو نهار ثاني عيد كيفاش العيد ولا عباره مش عيد يعني شفتوا الحادث الكبير واللي خلينا نقولوا الفظيع اللي صار هذاك دونك لهنا برشا تساؤلات وبرشا ناس ماذا بينا نرجعوا روحنا واحنا في الطريق ونحاولوا قدر المستطاع كي نبداو نسوقوا ما نبداوش نستعملوا في لغه الانانيه خاطر الانانيه ما عندها وين توصل حتى اثنيه دونك تقعدوا معانا في برنامج اوتوروت نخرجوا موزيكا وهنا راجعين يلا

0: فوزي بن قمرة وصلنا للمطلة 19 دقيقة على موجة إذاعة أكسجين FM. وكما تعرفوا احنا ديما في أوتوروت نحكي وفي برشا حاجات مهمين فيما يتعلق بالميكانيك والسيارات، وفي نفس الوقت ننصحكم أما نصيحتنا لليوم باش تكون مع سامة.
1: سام تنصحك، سام تنصحكم،
0: هو الحقيقة سام تنصحكم وتودكم بحاجات باهية. راهو ركزوا بركة باش تفهموا على شنو احنا قاعدين نحكي. عماد
2: نتكلم اللي مجي عبد الرحمن
0: عبارة كانت واحد ما نتكلم بحضر
2: المحامين تاعي يجيبوا لي عبد الرحمن والله باش نحكي.
0: سام عندها
2: سام كالعادة عندها فورماسيون تاع جديدة فورماسيون ميكانيك اي الكتريسيتي اوتوموبيل مدتها 7 شهور والانسكريبسيون ديجا بدات. الجروب قريب، احنا نقولوا الجروب قريب تلم. بالنسبه للي تحب نعملوا فورفي نعملوا فورفي مزيان،
0: احنا نودوا ونعملوا لي فورفي كل شيء ننصحوه.
2: اللي باش يعمل الانسكريبسيون ويكون سمعنا على الاكسجين اف ام نعملوا له الانسكريبسيون غراتوي.
0: اللي هو شنو؟
2: نعمل ثلاثه
0: مود باس. اوتوروت
2: اوتوروت سامت نصحكم. اكسجين اوتوروت سامت نصحكم.
0: باهي
2: اوكي،
0: هذاك الكود.
2: واللي حاب يتصل بنا يطلب على 98 14 14 62، والا 92 4 0 95، والا يكلمنا على الباج نتاعنا سونتر دو فورماسيون محمود سام.
0: باهي برشا. باهي اليوم كي نحكيو على انسحتنا ونحكيو سام، خاطر برشا حاجات موجوده قبل ما نبداو بانسحتنا. الفورماسيون وقتاش تبدا الدوره هذه؟
2: هي ان شاء الله باش تكون 7 شهور.
0: ايه
2: وسط الشهر هذا قدة ربي، وتتواصل حتى مدة 7 شهور.
0: باهي برشا. دونك هكا فرصة
2: فيها 90 ساعة براتيك و90 ساعة تيوريك، فيها دياغنوستيك، فيها الكتريسيتي، الالكترونيك، ميكانيك، شاملة معناها.
0: دونك متنوعة وشاملة وهادفة، هذا الأهم. وننصحكم أنكم تمشيوا لسام وتتمتعوا بالفورماسيون هذايا. وهكا اللي سمعنا سمع الفورماسيون هذايا في أوتوروت يقول أوتوروت أكسجين سام
2: تنصحكم.
0: هذيك راهي فيها تخطيط مهم. متباس نتاعنا بالنسبه لليوم سامي ينصحنا بحاجه مهمه نحكيو على العجل.
2: ايوه من الواقع كاري توشي تاو برشا اللي تاو يبداو ماشيين على لوتوروت وكذا، تلقى برشا ديشي نتاع عجالي مفرتين
0: والريحه
2: نتاع فريناج وواحد كل عجالي هذوك مو اكلاتمون نتاع لي بنو فهمت. دونك الفو ميو الحقيقه من السخانه ظهر الصيف داخل
0: تبارك الله، هو قال صغيره وسخونه برشا
2: فهمت. دونك اللي عنده العجالي نتاع الكهرباء نتاعو تاعبين ينجم يفيق بهم بالخدود. ريت الكرو هذيك في العجله اذا كان ما عادش عطيتك الكرو هذيك معناها ريتك الكرامبون، احنا نقولوا سبادري كرامبون،
0: الكرامبون اذا كان بدا يتقلع
2: ما فماش هذاك ما فماش تاكل كان ما عادش فما راه قايد باش تبدل العجله نتاعك. كان فيها ضربه اي سورتو فيك البلايص الرهاف اللي على جناب نتاع وين من الجونت فيها ضربه ظاهره، الفو ميو تبدل العجله نتاعك، سينو راه لا قدر الله تعمل بك كلاتمو تفقد الكيليبر نتاعك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تفقد الناس كل الفريناج نتاعها، ما تفدلكش بالفريناج. راه نعرف اللي برشا ناس يقول لك انا بدلت البلاكاتات مريكل البلاكات دو فراري بدلت. ايه ما ثبتش في الديسكويت ما فيها بس ثبت في الديسكويت نتاعك. فما دي ديسك اللي يكونوا تكلاو جمله، فما دي ديسك اللي تنجم تعمل له مسحه تهزوا للتورنير يعمل له مسحه وما زلت تنجم تكون رد بالك. اذا كانت تكليت ديسك ويتشق ما تفيقش بيه لا قدر الله تعمل فريناج ما تلقاش روحك. دونك هذوما اي سورتو هذوما تو كي نحكيو على بدايه موسم الصيف معناها ودخول السخانه. الباتري بيان سور هذيك ما نعاودوش نحكيو فيها، حكينا فيها برشا مرات، راه من الطقس لطقس تسالك فيها مشاكل. هز تستي تنجم تمشي توا
0: راك
2: تنجم تمشي توا لاي واحد يبيع الباتريات عندهم ماكينه تستيها لك يشوف لك الديوري دفي نتاعها اش مازال فيها بيوت تقبل شارج فهمت. اذا كان عندك من معناها كيما نقولوا له ساعه باش تبدلها بدلها خير ما تطيح بيك في بعض البلاصه. الضوء نتاعك ما تلعبش بيه في الليل سورتو توا باش تولي سهريات او خرجنا وبحرنا وكذا،
0: وتوا التركيز الكل باش يكون على اخر العشيه والليل
2: هكاك اخر العشيه والليل. دونك انت حاول ديما ذوق مريقل. السبي جلاس ما تقولش ماهوش في الشتاء توا معناها لا توا في الصيف، بالعكس اكثر يمكن وقت نستحقه في السبي جلاس هو في الصيف لانه الغبابر من رايح من البحر وكذا
0: صحيح.
2: البلار يبدا ماهوش باهي ما مش نظيف مليح، ضرب ضوء الاخر قدامك ما عادش ترى الرؤيه قدامك مش واضحه. دونك ماذا بيك دوره وعاكله في دخول الصيف. للي قادر خاطر ديما نعرف المقدرة الشرائية تحكم فينا شوية راهو
0: تحكم فينا برشا
2: يعني فهمت
0: خاص من العيد الكبير هذايا فهمنا الوضع العام
2: خاطر كان مش عادي برشا يسمع فيا تيقول يا معلم انا تحب لي تو زوز ملايين زوز ملايين باش نبدل عجيلي وريكليك وريكليك يعني واحدة واحدة انت واحدة واحدة مع روحك
0: كل مرة
2: الأهم بالأهم والحاجة اللي فيها الريسك طالع حاول تنحيها تيليمينيا وأكثر راه الناس تحب تخدم راك تنجم حتى كيما نقولوا بالفاسيليتي راك تنجم اما ما تخليش روحك احنا تو ساعات طب باش نعمل او باش نعمل او باش نعمل وراه لا قدر الله الريسك ما يستنيش يعني يجيك غفله معناها بعيد الشر عليكم يا ربي فهمت
0: ان شاء الله ربي يستر
2: دونك خذوا بالاسباب بدل تنجم بدل صلح تنجم تصلح وربي باقي ستر
0: امين يا ربي وهكا هكا كانت نصيحتنا وافرياتنا مع ساعة
1: سام تنصحكم
0: دونك هذه هي نصيحتنا لليوم مع سام وافرياتنا مع سام احنا مازلنا موصلين معكم في اوتوروت نخرجوا فاصل نشرة الاخبار مع زميلتي عواد فرعوني وهنا راجعين
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده عليه جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيخ ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا كنتوا أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes, Aokibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensi Halkarhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensash Kaota. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
9: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما الذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
10: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.ti على www.radiooxygene.ti.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم. الموعد الأخباري على أكسجين أف أم. مرحبا. على الصعيد الجهوي وفي إطار المجهود الجهوي والمحلي للقضاء على الحشرات، تعلم كل من بلديتي تينجا ومنزل بورقيبة أنه سيتم تنظيم حملة مداوات بتقنية التضييب الحراري، ذلك بداية من الساعة 7 مساء. وتدعو بلديتي تينجا ومنزل بورقيبة متساكني المنطقة بضرورة التقيد بالتوصيات التالية: غلق المحلات المفتوحة للعموم عند مرور الشاحنة بصفة مؤقتة، ضرورة التقيد بتوصيات المصالح الأمنية والبلدية التي ستكون على عين المكان. كما تؤكد المصالح الجهوية والبلدية أن العملية لا تكتسي أي خطورة على الصحة العامة، والغاية منها القضاء على هذه الحشرة لغيرة، وتبقى المصالح البلدية على ذمة الجميع للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع حسب بلاغ صادر عن بلديتي تينجا ومنزل بورقيبة. تنطلق بولاية بنزرت في الفترة بين 13 جوان الجارية الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لعام 2026 بمشاركة 8895 تلميذا وتلميذة، منهم 7462 في معاهد عمومية و1072 في معاهد خاصة و361 مترشحا بشكل فردي وثلاث حالات استثنائية بمؤسسات سجنية. وقد تم تخصيص 27 مركز اختبار يؤمنها 2989 مشرفا ومراقبا مع منع كافة مظاهر الضجيج بمحيط المعاهد لضمان راحة التلاميذ حسب نص البلاغ. الصعيد الوطني، دعت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إلى تدخل العاجل لإنقاذ منظومة بيض الاستهلاك إثر تواصل انهيار أسعار البيع عند الإنتاج إلى ما دون التكلفة الحقيقية وتسجيل انفلات في العرض منذ 4 أشهر. وأوضحت الكونفدرالية وفق مراسلة وجهتها إلى وزارة الفلاحة أن قطاع الدواجن يعاني من قصور في آليات الحوكمة وغياب التوزيع العادل لحصص الفراخ، بذل التأخر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير المنظومة. وأضافت أن هذا الاختلال الهيكلي أدى إلى ظهور ممارسات تعمق الأزمة على غرض تمديد دورة الإنتاج لتفادي التكاليف الشغور الفنية وتنامي عملية الإدماج العشوائي للقطعان المسنة خارج مسالك الرقابة الصحية والبرمجة الرسمية، مما رفع من كميات البيض المعروضة خارج الأطر القانونية. وفي سياق متصل، اقترحت المنظمة الفلاحية جملة من الإجراءات العاجلة شملت إرساء نظام حصص ملزم للمنتجين يحدد حجم النشاط وفق توازنات السوق وفرض احترام أجل إخراج القطعان المسنة دون تمديدات. كما تضمنت المقترحات وضع منظومة تتبع قانونية وميدانية تلزم كافة المتدخلين بالانخراط في المسالك الرسمية مع تسليط عقوبات على المخالفين. من جهة أخرى، طلبت الكونفدرالية بإعادة إدماج المنتجين المتعثرين ماليا في الدورة الإنتاجية الرسمية، وذلك عبر فتح خط تمويل ميسر. أكدت في ختام مراسلتها استعدادها للعمل المشترك مع سلطة الإشراف لتجسيد هذه الحلول ومتابعة تنفيذها لضمان استقرار المنظومة. أكد المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجيزاني اليوم أن المندوبية الجهوية للتربية بنابل استوفت الاستعدادات لانطلاق اختبارات البكالوريا يوم غد الأربعاء، ذلك بالتعاون مع مختلف المتدخلين من سلطة جهوية أبرزها الجهات الأمنية والبلديات لتأمين سلامة ونظافة مراكز الاختبارات. وأكد أن ولاية نابل تعد أعلى عدد من المترشحين في الجمهورية ويبلغ 112,082 مترشحا موزعين على 28 مراكز امتحان ومركزي إصلاح. أبرز أخبار العالم، أعلنت البحرين اليوم أنها منعت سفر مواطنيها إلى إيران والعراق. وقالت وكالة أنباء البحرين في بيان إنه نظرا لاستمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني الأثم، وانطلاقا من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من إيران والعراق، وذلك حتى إشعال آخر. وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. نهاية هذا الموعد الأخباري، يمتلكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمانة.
2: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: هادي دنيا وصلنا للما 43 دقيقة على موجة إذاعة أكسجين أف إم. وحنا قبيلة عماد في بداية البرنامج كنا حكينا في برشا نقاط مهمة، من بينهم نقطة غياب الإشارات المرورية والعلامات المرورية في بعض من الطرقات وبعض المدن، وبالأخص كتكون في أنهج حية في قلب المدينة وإلا في الأنهج المجاورة، وهذا تقريبا اللي شاهدناه وقاعدين نشاهدوا فيه في عدد من الطرقات. احنا باش نحكيو في التفاصيل وباش ناخذوا أكثر التفاصيل في الجانب هذا، خاطر احنا ماناش أهل اختصاص تحب ولا تكره، بالأخص في جانب السياقة وفي جانب التكوين في السلامة المرورية وأيضا في تكوين العربات. باش ناخذوا معنا رفيق الترابلسي نائب رئيس الغرفة النقابية الجهوية لمؤسسة التكوين في مجال السياسة سياقة العربات والسلامة المرورية ببنزرت. رفيق مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء النور راديا، تحياتي ليك وكيف الفريق وكيف مستعملي أكسجين أف إم.
0: شكرا لك رفيق. احنا نحكي وديما ونعود ونكرر على غياب الإشارات المرورية وإلى العلامات المرورية، فما اللي موجودة وفما اللي غايبة تماما وفي نقاط حساسة، وأكبر دليل وأنه اليوم سواء أصحاب يعني الناس اللي قاعدة اليوم تعلم مراكز التكوين بالنسبة للسياقة تلقى صعوبة كبيرة باش انه اليوم تنجم مع الكونديدام تاعو وتوريه الإشارات اللي هما غايبين في بعض الطرقات.
1: هو ينجم يكونوا غايبين كما ينجم يكونوا مغطين باللاشجار، ينجم يكون فما وقوف مضايق تلقى كاميون كبير يهبط طلع ومغطي على العلامة معناها وفما العلامات اللي طاحوا وتحدثنا فيهم سابقا ونعاودوهم، كما علامة كف على مستوى نهج صالح بن علي والهادي شاكر، كيف علامة كف نهج الشاطئ واللي بجنب التجهيز بجنب إدارة التجهيز هو عندها أكثر من عام محسوب فيها، العلامة كف زادة بعد قبل نزل مرفع بنزرت هذيك خرج من القصيدة، الناس كل توقع عندك إشارة ضوئية والعباد خارجة والناس ما تحترمش كل شيء، وهذا معناها يعكس أنه ريت الأسباب هذه تخلي معناها فما مجازات ممنوعة، فما زاد عدم إشارات عدم احترام إشارة كف نتج عنه سنة 2026 على المرصد الوطني 58 حادث عدم احترام إشارة كف نتج عنه 58 حادث فيهم 8 قتلى، عدم احترام الأولوية 155 حادث فيهم 17 قتيل. كيف تسير في الاتجاه الممنوع هذا معناها مخالف، 19 قتيل بسبب المجاوزة الممنوعة و 44 حادث، هذا من الصدر على المصر الوطني ينجمعوهم كل تلقاو نسبة 30% من الحوادث على الطرقات متسبب فيها الاستهتار بالعلامات وعدم احترام القانون،
0: واللي هذوما من المفروض يكونوا
1: يتسبب في نسبة 50% من الخطورة. معناها احنا كي نلقاو عندنا 515 قتيل كي نجمعوا اللي ذكرتهم لك نلقاو فريسك الشطر بتاعهم هذوما موجودين في عدم الاحترام للاشارات والاستهتار بالقانون الطرقات.
0: اليوم رفيق نعرفوا انه الجانب المهم نتاع العلامات هذوما والاشارات المروريه اللي تكون موجوده هي بدورها اليوم قادره باش انه تنظم حركه المرور وقادره انه اليوم باش تمنع برشا ناس من الحوادث، لكن اليوم في الجانب هذا شكون نحمل المسؤوليه في الغياب هذا؟
1: والله المسؤوليه هي مشتركه، مسؤولية مشتركة ما بين تجهيز ما بين بلدية ما بين مواطنين ما يعلموش على العلامات اللي تيح، فما علامات تيح يا ما تخليها جمعة 10 أيام ويجي شكون يهزها بالطي، وفما علامة توا على مستوى 14 جانبي مربوطة بالسير كابل في كوتون تاع الضوء خاطر ما رجعوهاش كيما هي معناها
0: تسمع
1: المسؤولية تكون مشتركة.
0: شو فعلوا معاك رفيق في النقطة هذي؟
1: نعم
2: ايش نقول لك وعلاش ما رجعوهاش؟
0: مربوطه بالتل يهز في البرد،
1: ربطها مواطن بالتل
0: يعطيه الصحه والله يبارك الله فيه الحقيقه
2: جسمه
1: عنده مده 3 شهور مربوطه
0: يعني اليوم احنا ماناش قادرين اليوم كمؤسسة الدولة انه باش نصلحوا البلايك ولا باش نعاودوا نرجعوهم.
2: لازم حاجة كي تركب ما تتكسرش،
0: وحتى كان طيحها الريح ولا طاحت باكسيدون ما تعاودش تركب. دونك هنا اشكال كبير.
1: المشكل انه معناها ديما تجاه حتى كي تمشي توا على مستوى الطريق السيارة عملوا الاشغال نتاع التشوير هذاك التجريبي وكل شيء، تو كي تمشي تلقاهم البلايك حاطينهم معناها هما علامات وقتية. نورمالمون فات عملية التشوير لازمهم يتنحوا.
0: يتنحوا ونرجعوا العلامات نتاعنا الأصلية. أيوه.
1: للأساس هذا ديما مازال موجود.
0: اليوم زاد رفيق نحلو قوس آخر مادامك هكا معنا، نستثمروا تواجدك معنا في المباشر ونحكيو زاد جانب الآخر، هذوما الإشارات المفقودة للعربات والدراجات وكذا. الدراجات النارية اليوم أكثر جانب وأكثر باب اللي هو عليه برشا كلام، لكن اليوم مانيش قاعدين نشوفوا مثلا في وقف للنزيف هذا متاع الدراجات النارية، نظرا وأنه قاعدين نشهدوا في حوادث مرور القاتلة زادة ينجر عنها الدراجات هذي.
1: بطبيعة الحال هو راهو صار معناها مشكلة، هي مشكلة توعوية ومشكلة ردعية، فما زوز مسالك، مسلك نتاع الردع والمسلك نتاع التوعية. أغلبية اللي يستعملوا في الدراجات النارية بدون رخص سياقة، واللي هو القانون فطلبها وحينا فيها برشا مرات في الموضوع هذا، لأنه مازال ما فماش المراقبة الكافية اللي تخلي العباد تلتزم بالقانون وتلتزم بالوحد. وعباد خاطر اللي تراهم يستعملوا في الدراجات النارية هم الأغلبية نتاعهم هم شوعيين، معناها تلقاه يسوق فيها بحركة بهلوانية، يسوق فيها باستهتار، عطيه بالشيخلة يتعاركوا ويتصافوا كما شفتهم في شهر رمضان كيفاش كانوا العشيات قبل المغرب يتلموا ويتصافوا واحد اللي ما فيهاش برشا تنظيم معناها.
0: واللي نورمالمون تكون منظمه وتكون مقننه، ونحاولوا احنا الحاجات اللي هي مثلا تشكل خطر اليوم على سلامه حتى مستعمل الدراجه والمترجل وايضا اصحاب العربات، نورمالمون اليوم رفع حاجه مقننه باش نجموا نوقفوا نزيف. وانت تعرف رفيق اكثر انسان انت موجود في الطرقات وبحكم العمل نتاعك، لكن زيد راه احنا تو داخلين على الصيف، يعني باش يولي هذا الكل يدوب نحكيوا فيه احنا تو في الشتاء.
1: بطبيعه الحال هو راهو كي مسؤوليه مش لازم الأسرة كي الولي كي يعطي الموتور للولد ويعرف يراق ويوعيه ويفهمه، ما نعطيك الموتور هذيك إلا ما تكون فاهم القانون وتطبق القواعد، مش هو يستحفظ على ولده قبل ما يستحفظ على الناس، ومن بعد هو ولده بيده يبغى يستحفظ على العباد اللي مشاركين في الطريق خاطر الطريق ماهوش لعبة. ونفس الشيء راهو المشكل كيما نعرفوا التوعوي أكثر، خاطر برشا من الناس يجي شي شام يقرأ القواعد النظرية وينجح في الامتحان النظري، لكن بعد ما يتحصل على رخص سياقة كل شيء يطيح في الماء، ينسى اللي قراه الكل ويوتي يسوق سياقة همجية، وهذا ديما نقص في الردع. إذا كانت تتوفر مثلا المراقبة اللازمة، إذا كان وضع كاميرات على في الشوارع وإلا تكثيف الأعوان وإلا دوريات
0: تكثيف الرقابة
1: متكرة، يلزم دوريات متكرة مش نعملوا حملة وناقوا،
0: لازم تكون فما رقابة دورية
1: فما الردع.
2: صحيح، لأنه اللي تقراه في السياقة حاجة والتطبيق على في الواقع حاجة أخرى،
0: بعيد كل البعد.
1: تطبق القواعد بحذافيرها تلقى برشا صعوبة، معناها تلقى روحك تمشي في واد
2: عكس التيار،
1: في واد آخر.
2: تلقى روحك عكس التيار
0: ملغزمون الحقيقة. هذه هي الصورة الحقيقة، احنا ما نحبوش نحكيو فيها أكثر، لكن اليوم تتلزم لك باش تحكي نظرا أنه فما برشا إشكاليات قولي تتصير في الجانب هذايا. دونك رفيق نخلي لك كلمة الختام.
1: نحطوا كافة مستعمل الطريق بالالتزام بالقواعد ويستحفظ على رواحهم وطريق السلامة.
0: شكرا لك رفيق، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل. دونك طريق السلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحة وعافية، وظهر لي اليوم ممكن أكثر حتى بعد ما تصير الحملات التوعوية إلا ونلقاو تقريبا إشكاليات تصير وحوادث قاعدة تصير. اليوم يقول لك نعولوا أكثر على وعي المواطن، لكن اليوم المواطن هل إنه واعي باللي قاعد يتقال له إلا لا؟
2: مو المشكل رانيا وقت اللي يولي عندك فئه من المواطنين، ما نحبش نقول المواطنين الكل، ما نحبش نقول فئه من المواطنين، يولي لك منضبط وما تراش قمه الانضباط قدام المسؤول والا قدام العون ولا حتى في خدمته، قمه الانضباط وقت اللي تسيبه وحده من غير رقابه يعطيك قمه الاستهتار وقمه اللامسؤوليه. تدخل في الـ في الـ في بلغتنا نحن جرعوم
0: نخرج انا
2: تدخل تدخل في الطبعه احنا نقولوا كيما مش تدخل عوم
0: تدخل في الطبعه ديجا
2: ديريك ديريك
0: مرحبا يا مرحبا دخل في الطبعه وي عباره
2: البلاصه تبدلت عليها عاد
0: زعما
2: اي
0: مرحبا
3: مرحبا مرحبا كيف الحال جماعه
0: شنو احوالك عيدك مبروك ساعه
3: عيدكم مبروك سنين دي مش عيدنا في العيده
0: ليه ما عيدناش
3: احنا نعاودوا نعيد
2: كل عام وانت حيب
3: صح خلي نرحب بالناس الكل تسمع فينا تحيه كبيره ليكم نعتذر على عندي خدمه دوريه اليوم
0: نعرف
2: ربي يقضي
3: لها وعندنا موضوع كبير معناتها باش نحكيوا فيه
0: انا قعدت نستنى فيك انا ما حبيتش نبدا
3: ايفيكتيفون كملت كل شيء خذينا الجوانب بالكل عماد يعرفها البلاصه اش نحكيوا عليها وعماد معناتها من الناس اللي تعديت على البلاصه نحكيوا عليه
0: اي ديجا انا اول ما بديت ليميسيون قلت لهم راه عندنا موضوع بالديبا كبير باش نحلوه ما حتى يجي رحومه
3: بالضبط
0: باش نحكيوا فيه باكثر تفاصيل احنا تو باش نبداو
3: بالحاجه افون كو احنا تو خاطر مازال الوقت باش نحكيوا فيه الاشغال نتاع طريق راس جبل العاليه والكلام اللي قاعد يدور برشا برشا برشا على طريق العريش رومبوان زواوين
2: العالية
3: اللي هو وعماد قداش عندك ما تعديش منه الطريق
2: والله
3: انت قليل خاطر تعدى ديما على المتلين
2: على القرية انا من المتلين
3: كارثي البارح البارح بست ربي شوية تعرضت الحادث
0: لطف علي
3: في نفس والله في البلاصة هذيك بالذات والسبب نتاع الحادث اللي كانت باش تكون ولله الحمد فما دورة في حنة بالضبط دورة في حنة فيها حفر وانا جاي فما جر على ديك اليمين اكزاكتومون فما جر على اليمين اش عم الكاميون اللي عارضني في دوره ما في بالوش بعد على الحفر كي دار الدوره لا دار الدوره لقيته قدامي ما عنديش وين نهرب دونك بست ربي الكاميون رجع على حفر معناتها باش طاح في الحفر هو معناتها وتركز الكاميون وانا تعديت ابين ولاحظت انه مش انا برك اللي صارت اللقطه هذه خاطر انا بعد الحادثه هذه قعدت نحكي طلبت برشا عباد وسالت على حكايه الطريق هذايا قالوا انه يوميا فما حتى حوادث قاعده تصير اما حوادث خفيفه ولله الحمد هو كهرباء مست في كهرباء كهرباء ضربت فرع على كهرباء موتور طاح على الكاتمه معناتها اما شنو شي يصير في الطريق هذا عندي المعلومه لا محاله خليها من بعد
0: بعد شويه زاد كيفاش نحلوا الديبا نتاع الحادث نتاع ثاني عيد
3: هذيك
0: النقطه هذيك اللي هي الاساسيه اللي انا خليتها قلت ما نحكيوا فيه ونحلوا الديبا الا ما يخلط يلتحق بنا رحومه باش نحكيوا فيه باكثر التفاصيل على خاطر هذيك نقطه من بين النقاط اللي خليت اليوم برشا تساؤلات
3: باش نعطي من بعد هو مش سكوب هو الله يرحمهم خاطر
0: راهي
3: فاجعه وطنيه فاجعه
0: كبيره برشا
3: معناتها اليوم تونس الكل تمست كي نقولوا تونس الكل تمست معناتها اللي يعرفهم اللي ما يعرفهمش كميه التليفونات اللي جاتني في النهار هذاك اللي تسال شنو اللي صار شنو اللي يخلي سبعه من الناس يفارقوا الحياه في حادث واحد معناتها راهي كارثه كيفاش صار الحادث نعطيكم زاده لي ديتاي ونعطيكم زاده فما حاجه عباد حكيت عليها برشا قمت عليها معناتها في البوليميك جبدت برشا بالزهر هي كل حاجه دي موجوده نهارتها اما تم بعد نقول لكم شنو
0: باهي برشا دونك هذو زوز نقاط باش نحكيو فيهم بعد باكثر التفاصيل لكن حتى وانا نخرج فاصل صغير وانا راجعين
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء شيء متوفر عنا: المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: راديو أكسجين FM،
8: صوتك بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رجعنا لكم من جديد في أوتوروت، وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. بعد شوية باش نحلوا هكا الدباب، باش نحكيوا في موضوع مهم مهم جدا. التحق بنا الرحومة، مرحبا رحومة مرة أخرى في أوتوروت.
2: شكرا لك رانيا. والله ما فهمتش علاش عماد ما قبل يقول منجي لما يحكي عبد الرحمن، معناتها ما شاء الله عليه مالي
3: نحكي لما يجي عبد الرحمن.
1: حاسين ملي بدينا قلت له انا لازم المحامي يكون، ما قالك ما نحكيش وما نتكلمش لما يجي رحومة.
2: سي بون توا يجمي ينطلق في الحديث نتاعك.
3: خوف يا رحومة
2: رانيا
3: في مواضيع تغرب تغرب
1: تغرب
3: في جرتها اخويا. انا
2: معلمتك في لونتين شنو تعمل انا؟ تدخل في موضوع وانت تحب تحكي في الموضوع اللي هي دخلت فيه، تقول حسب ما قالت رانيا وابدا احكي. تحب المسؤوليه القانونيه عند رانيا؟
1: رانيا تحمل المسؤوليه القانونيه.
2: فهمت؟ احنا راو كذا وكذا وطريق وطريق وطريق كما قالت رانيا.
1: نفس الكلام اللي قالت، اسكت على روحك
2: تبقى تعمل هكاك. فهمني؟ ورانيا ماك تعرفها
1: ديما سينا. دونك الرحومة كي دخلت حكينا على جانب مهم اللي هو الطرقات، وإحنا البنية التحتية ديما نحكيوا على الكياسات. اليوم الطريق هذايا حيوي
2: جدا
1: جدا، وفي برشا اشكاليات، والبنيه التحتيه نتاعو رديئه برشا، اللي خليته انه في كل مره نسمعوا هكا بحوادث قاعده تصير من الطف الله بسيطه. لكن اليوم انت بيتك زدحشت الواقع هذايا، ونجموا نحكيوا فيه الموضوع خاطر تقريبا هذيك ثنيتك تتعدى منها وتشوف اللي قاعد صاير غادي.
2: الطريق هذايا هو طريق العاليه رومبون العريش، يهز الززواوين والا يهز العوجه. كي نقولوا العوجه هي عوجه، مو احنا العوجه معناتها، ويهز الرفراف ويهز الغرملح. كي نقولوا اوكي العباد في توينسا كي يجيو اللي من تونس العاصمه
3: يدخلوا من غادي،
2: العباد قبل كانت تمشي من الزواوين، توا اكتشفت انه كي تجي على العاليه ارتحلها خاطر باش تكمل في الاوتوروت وينقص عليها السيركولاسيون اللي من غرناطه حتى الزواوين، تنقص عليها برشا السيركولاسيون. انا نكمل في اوتوروت ونخرج على مدينه العاليه. مدينه العاليه اخف الاكتظاظ كي تعدى على مدينه العاليه، سورتو يحبوا يسالوني كيفاش يتعداو، نوريهم حتى لونها جازات باش يفسوا.
3: يا مابس انت يا مابس،
2: واضح 20 دينار على الباساج
1: فوالا تربح بالتقييد.
2: كي يتعديو من غادي يتعديو على الطريق هذايا، لفت يتعديو على الطريق هذايا باش يمشيو للرومبوان. بون شتو السيركولاسيون باش تولي لهم اقل. المشكله في الطريق هذايا هو طريق كيفاش نحكيو عليه به، هو ليس بطريق معبد من دايم الدنيا. التعبيد نتاعو
1: عباره مسلك كيما المسلك،
2: مسلك عاملين قدران فوق الجريفي واضحين، معناتها حتى عام اللي خدموه
3: وقتها
2: ليه ماهوش معبد هذايا، محفر.
1: اللي يحكي فيه ماهوش معبد،
2: محفر. لا فيه لا خط
1: محفر
2: ابيض، لا ترونسبارون، حتى خط احمر كيف
3: شي نوري بلون،
2: فما شيء نوري بلون بعد ما تعرض الكهرباء تولي ترى في الدنيا نوري بلون. بالحق راهو كارثي الطريق قد ما نحكيك عمده كارثي. الطريق هذا هو من نوع الطرقات القدم رانيا اللي الحاشيه نتاعو ماهيش راكحه، واللي الحاشيه نتاعو القش القش تلقاها، وكي تهبط منها عادي وانت طالع تفلق العجله. وبخلاف هذايا المشكلة نتاعو البنية نتاع الطريق، خاطر هو كله دورات. دورات اش عاملينهم عماد وانت باش تفهمني معناتها من وحتى المستمعين، عاملينهم ميلين، وهي حاجة باهية كي تعمل ميل الدورة باش الكهرباء
3: الالتصاق
2: بالضبط تجي تلصق أكثر على الطريق وما ديرابيش باهي. علاش؟ خاطر دورات قويين. لهنا الإشكال وين؟ أنه من كتلي فيه دورات الماء شنو

0: يعمل؟ باش يتعدى في الحدره هذيك اللي عاملينها. كي ياخذ الهبطه هذيك الماء شنو يعمل؟ باش يحفر.
1: بيرخ.
0: باش يحفر. دونك لا خموا باش يعملوا حاجه تحت الطريق كمسر بالمياه، لا خلوا الطريق يتعدى منه المياه فوق منه من غير ما تضره. البروفنا انه عام اللي تخدم نذكرها سيتي 2021، يا عام عام بعد الكورونا يا عام قبل الكورونا. نتذكر وقتها كان فما معتمد العاليه السابق بعد ما خدموا وقت عماد في الصيف، حطوا الحجر في وسط الطريق وعلى غبابر وكذا وتعدى وحده وحده والطريق نظفوه وساع، قلنا سي بون معناتها ساي وصلنا لمرحله شو يولي عندنا طريق، عندنا طريق ما عندناش
2: شو يولي طريق بمعنى بريطه معنى الكلمه.
0: جيو عملوا بعد ما فرشوا توفنو هذاك عماد، جيو صبوا الجدران السايل
3: او على توفنو
0: فهمتها وقالوا هكا ولا عندكم طريق شد طريق شد الصيفيه ذيك
3: الطريق لقيتو كل على
0: جهه اول مطر
2: مشيلكم.
0: على فكره حكينا عليه في اكسجين وكلمونا وقتها قالوا لنا كيفاش تحكيوا احنا عملنا لكم طريق وكذا وكذا وانتم معناتها تحكيوا على حاجه مازالت ما صارتش. ما فاتتش سبتمبر والا اكتوبر اول مطر،
2: اول مطر
0: في مدخل العالي من جهه وانت جاي من الزواوين في فما فيراج قوي عرفتوا الفيراج اللي كومبليتوم وين الويد وانت تقلب كومبليتوم الفيراج معناتها الكيس يولي على جنب براس. اول حاجه صارت انه ولا واد في وسط الطريق
3: واد واد
0: ومن بعده هو زاد الواد الثاني زاد الحفره اللي من بعد وسي نورمال كما قلت لك عماد تحط جودرون على توفنو شنو شي يصير باش يتحفر باش يتهز بالماء
2: يمشي ما يقعدش.
0: والمشكله اللي معناتها الفلو اللي تعدى في الوقت هذا من سنه راهو كبيره برشا راهو خياليه معناتها كي نقول لك خياليه معناتها الطريق اللي يعديه في 9 شهور شتاء بين موسم الشتاء والخريف يعديهم في 3 شهور نتاع الصيف.
3: مو الإشكالية عبد الرحمن كان فيها معاك
0: تفضل
3: إنه كانوا الطريق الرئيسي اللي يهز البلاصة هذيك هي القرية. توا زيدوا نرجعوا نقولوا الكراهب كبرت ولات عندنا بوبيلاسيون كبيره وبرشا كراهب وعندنا فلاحه وفلاحتنا والعاليه معروفه بالفلاحه
2: والمصطفين اللي يجيو في الصيف.
3: الطريق هذاك ما عادش راه سكوندير يعني كان في التفكير نتاعهم مازال سكوندير ما عادش سكوندير
2: احنا في وقت ما عادش يكون عندنا سكوندير.
3: ربي عليك هو هو
0: هاي
3: هو هو ولا الطريق نتاع القريه ما يقلش اهميه لبعضهم راهو
2: صحيح
0: نفس الاهميه
3: برشا فليو راهو فيه كما كان يحكي لك راني كنت تمشي تشوف فيه معناها ريت بالعكس ولا تقصى هيك
0: هاني قلت
2: نقص على نقص شويه
3: طبيعة تنقص
0: لا وانا باش نمشي للرفرف علاش متعدي على راسي
3: صحيت واش ضيق لانه امبوتياج الاول والثاني ودودانات
2: نتاع البلاد
3: ونقعد نتعدى ونخرج على الرون بوان سيكوريزي الحراس بحذايا تف نتعدى تلقى روحي
2: في الدخله الاخرى
0: باش ما يقولوش باش ما يقولوش احنا نقعدوا كان ننقدوا خاطر انا فما كلمه نحب نقولها اما باش ما يفهموهاش بالغلط خليني نوضح قبل ما نبدا نقول الكلمه. احنا نفرحوا برشا للترافو اللي صارت في طريق راس الجبل
2: يعطيهم الصح
0: وحاجه مزيانه على الاخر
2: وفي وقتها توا قبل ما يكسر البيك
0: اكزاكتومون. لكن اللي تخدم في الطريق هذاك فما بارتيات منه كان حطوه في طريق لاريش يكون اهم. وعماد عماد تعرف اللي فما بارتيات تخدمت نظيفه مازالت
3: هو ديجا
2: هو وصلتني الصور واستغربت
0: ثم يعني بلايص جدد وتعاود
2: ثم البلايص اللي فيهم انه ما يصير فيهم تدخل ما تدخلوش فيهم اللي هما بعد هذوك
0: بالضبط. البارح بليت تحيه للمقاول احنا المقاول كي يخدم خدمه باهيه ولا يخدم اكثر من ما يخدم بقلب احنا نقولوا نقولوا له برافو. البارح مدي ساعه نتاع الليل يكمل فرون بوينت العاليه مدي ساعه نتاع الليل الاشغال موجوده تراك سويت موجوده الماكينات تخدم الخدمه تخدم انا مروح مدي ساعه يركبوا في التراك سويت سيبون على الكمين نتاعه. المعلومه اللي عندي الاخرى اللي هو نائب محلي في معتمديه العاليه نقدموا له تحيه انيس بومنيجل في التدوينه على صفحته قال انه باش تخدم كيلومتر ونص فقط
3: العريش.
0: من الطريق من العريش علاش
2: علاش
0: خاطر قال لك هو اللقاء نتاع زوج بلديات ولا زوج معتمديات
2: يقسموا بيت بعضهم
0: ما نعرفش
3: معتمديه العاليه
0: انا سمعتها كي معناتها في التعليقات وقريت سمعت المهم المؤكد
2: يعني الحد غاديك يقف عند في الكيلومتر الاول عند بلديه والثاني عند بلديه اخرى
0: باش ما نقولوش المعلومه هذه هي الصحيح خلينا من هنا نمشيو
2: احنا نفسروا فيها
0: خلينا نتريتيو المعلومه الرسميه اللي قالت انه كيلومتر ونص
3: يعني هو طوله قداش كيلومتر طوله
0: فما خمسه نصور خمسة. كيلومتر نصور فما الاربعه خمسه كيلومتر موجودين كيلومتر ونص راهو ما تنجم تصلح شيء راهو الطريق الكل متهالك الكل متهالك. الخدمه كانت تخدم كما الطريق اللي توا تخدمت به طريق ماتلين راس الجبل راهو اكسيلون باش يكون طريق معناتها جميل جدا.
2: إيه هو يعني فينو فينو نوع باش تخدم؟
0: لا باش تخدم نورمال بنفس السيستم هذاك، يلزم
2: نفس اللي تخدم به الكياس
0: اللي هو اللي هو القديم
3: يو سي تطلع تطلع
0: جي فما جديد فما تركسوه تنظف الغبره
3: تشيل الجبال
0: الجديد ويجيبوا الماكينه الكبيره اللي الكمين تصب في وسطها القدران
3: المخلط
0: فوالا مش السائل وتبدا تمشي وتعدي في الطريق نتاعها فوالا كان خدمه بالطريقه هذه. فلهنا برافو للتجهيز اللي هي قاعده بالحق اليوم تدخل في مناطق يلزمها يصير فيها تدخل. بقى المعلومه تاع الكيلومتر ونص اللي هي تقريبا معلومه مؤكده يقولها نائب محلي ناخذها احنا مؤكده لهنا ان شاء الله ما تكونش صحيحه كيلومتر ونص فقط.
3: ايش كيما عاجل
0: لا والله مش
2: إيه حتى اللي هي رحومة مش يزيد نقطة خل نفهم معاك الكيلومتر هذي ونص اللي بشي تخدم
3: من جهة العالية
2: من جهة العالية نتابع بلدية العائلة العالية
0: به
2: والبقية
0: مش تابع بلدية العالية تعرف الويشة رانيا على خاطر الطريق تبع تجهيز مش تبع بلدية
3: صحيح جهة نورمال
0: هما يمشوا بالمنطقة تصور تجهيز ده. قالت البارتي من إلى إيش تخدم هو المعلومة متاع إنه بارتي خاطر تبع
3: المعلومة عبد الرحمن أروفوار
0: ولا هذه معلومة أما علاش أنا قلت ركز على الكيلومتر ونص الإشكال اللي عنا مش في تبع بلدية العالية ولا تبع
3: بالله سمحني عبد الرحمن تو طريق تاع راس الجبل
0: أي
3: ها وتعدى تجاوز راس الجبل
0: ولا خاطر تبع تجهيز
3: خاطر هو طريق تاع تجهيز تبع تجهيز ما عندوش علاقة بالبلديات. المعلومة الحقيقة كان فهم المعلومة صحيحة لكن يجب من عشر
0: التدوين للنائب المحل يقول اليوم بإذن الله سيتم هذا البارح الانتهاء من أشغال تعبيد طريق الرابطة بين العالية وسيدي علي شباب على أن تنطلق مباشرة أشغال تعبيد 1.5 كيلومتر من الطريق الجهوية رقم 70 هي هذه طريق العالية عوج كيلومتر ونص تعبيد كيلومتر ونص
3: بكش يتوى كيلومتر ونص
0: لا مش باللقشة هم راو الماتريال بش يجيبوا مقاول ويهبط ويجيب
2: ينجم يكون لا لا شوف التفاصيل اللي نحكيوا فيهم احنا راو نحطوا للسيناريوات اللي محتملة
0: حكينا شنو العبيد قالت
2: وشنو هو المصادر قالت
0: قالت بارتي متاعوش قلنا هذيك راهي ماهيش معلومة صحيحة على خاطر تابع التجهيز مش تابع البلديات مش انهج هذي دونك المعلومة هذي غالطة تجمش كون صحيح هذا اللي قلت لك التعليق اش قالت التعليق اللي قالت انه كيلومتر ونص فقط راهي غير كافيه لاصلاح الطريق هذا والافضل للطريق هذا ياخذ حظه على خاطر انتر بارونتيز جيومي ولا كما تحبوا تفهموها راهو طريق بين العالي وراس الجبل تعاود تجي ثلاث اربع مرات في نفس الفتره اللي تخدم فيها الطريق هذا مره برك تقريبا معناتها من الطرقات المحظوظه جدا الطريق هذا رانا مانيش
3: معقلة
0: لا مش لا لا مش تبع غابت وراس الجبل خطر لا لا لا مش راس الجبل مش مدخلها هي كمعتمدية ولا
2: يحكي فيها
0: عماد خلنا نقسمه
2: بالله لحظة
0: يوصل
2: لحظة رحومة
0: انت طول المتر دو
2: لحظة عماد اللي يحكي فيه رحومة راهو منطقي برشا وانا انا نتحسس منه الشيء ذا
3: بتكي عاي
2: هو ما نصبرش
0: انا بالعالي ما قبل كان
2: البروفوكيشن
0: اما هي خاطر كي تشد بلاصة لاني ما تردت وين
3: ترزع
2: فهمت دونك انا
0: نحس هيك خلينا نقول لك اللي تحب تقول خلينا نقول لك اللي نقول تحب تقول المعلومه اللي حبيت نوصلها راهي بدون حزازيه مش نحكي على راس الجبل الطريق هذا يوصل للقريه وللماتلين والكابس بيب وراس الجبل والرفراف والعوجة اذا تحب تدور لها من غادي
3: يا اخي ما تعديو منه كاش بعد العالي
2: انا مش كل الناس الكل الناس الكل
0: ايفيكتيفمون انا ما قلتش انه خاطر يهز البلايص هذه معناتها عاودوه ثلاث مرات لا خاطر هو طريق في الفلو اكبر برشا من الاخر ويهز اكثر سيارات واطول واكبر وحاجه اخرى ويعطيك الصحه وطريق سياحي
2: وجهه سياحيه البلاصه هذيك
0: البلاصه هذيك ولا يوجدها حافلات برشا ولو بيجيو برشا عباد
2: مصطفين برشا
0: بالضبط دونك اللوجيك يقول انه يتخدم اما انك تخدم نفس الطريق ثلاث مرات اربع مرات
3: وتنسى طريق معناها تخدم مره في
0: لا وبطريقه قلتها راه وقتها ترقيعيه
2: بالنسبه لينا حاجه اخرى فما كي تقدم القدام شويه فما بلايص اذا ما نتفقدوهم نطلعوا عليهم
0: أما, اما اما الحاجه اللي هي راهو التجهيز اللي تحسب لها المره دي في الطريق العالي راس جبل تحسب لها جدا انه البلايص اللي كان فيهم نقاط استفهام كبيره مش لحفر بركه يا عماد فما بلايص كان فقتش بهم كتبدا الدنيا سخونه وانت تجري كرهبتك الديرابي وانت ما فقتش به
3: ارتم
2: تري
3: خاصه في الطلعه نتاع
0: سلاش باب اكزاكتلي خدمه هذيك
3: ريت بدلوها ولا ريت
0: شفت كي خم رغم انها لبس عليها البلاصه
3: لا لا ما كنا
2: اما هذيك هي تمثل خطر
0: تمثل خطر
3: ركزه خايبه
0: ركزه خايبه فما بلايص سمح عاودوا خدمه راهو الخدمه اللي خدموها باش نعطيهم حقهم برافو قعد توا ميساج خلينا نكملوا هما دللنا دللنا
2: احنا اي احنا ندلل
0: ديما في اطار ان للمواطنين مش لينا احنا يلزمنا طريق كابس بيب رومبوان المتين كابس بيب يزمو يتخدم
3: المعلومه اللي عندي عندهم لي برنامج عبد الرحمن
0: الطريق هذايا
2: اي وقت مش يعدي يجي اش قلت
3: المعلومه اللي عندي
2: اسمع كيما يقولوا فيها نعينوا على الصيف يبدا واحنا نحلوا ترافو
0: بعد ما شبه زول كوتي
2: فوالا
3: نفكروا
2: وقتها
3: خلي حلو
2: اي حل انا معاك اما ماذا بيا انك تخدموا طرقات بالطريقه هذايا كيما الوقيت هذايا ولا قبل شويه طيارة الوقت تلقى روحك انت ديجا كي تبدا جوان ويبدا الموسم الصيفي حاضر علاش الناس تغفلق وهي ماشيه للبحر وهذه راهو اكبر دليل خطر صار وعايني في راس نجل السنين اللي فاتت
0: نفس نفس
2: العباد ما عادش تحب تمشي للبحر ووقتها الموسم السياحي اللي هو يعتبر
3: بلاصه سياحيه رانيا اما راهو وجهه نظر
2: اي لا لا حقك
3: وجهه نظر سيرتو شتي السنين راهو
0: ما تخدمش
3: فيها ترافو يا ترك
2: نحكي تو كي صوت الدنيا تو يعني الفتره هذه
3: بار اوبليغاسيون تخدمها في الصيف يا
2: بين مي وجوان تنجم تخدم فيه قبل ما يبدا
3: جوان نورمالمون جوان جويلي اوت راه باش تخدموا في الشهر هذا
0: لا ماذا بينا لي راه
2: ماذا بينا اوت وجويلي
3: تخرج سبتمبر اجلهم
0: تخيل انت السيركولاسيون هذيك تزيد ترافو
3: باهي اعطيني انت تو حل
0: سبتمبر اكتوبر نوفمبر
3: صحيت دوليت ما عادش
2: احكي وانا العكس ناخذ شويه من مي وشويه من جوان
0: اي تو لو مالي فيه صايو فيه
2: جوان كيما قلت
0: دونك اليوم كي نحبوا نحوصوا جينيرالمون نقولوا التجهيز قاعده تخدم باش مانيش نشكروا فيها مش تخدم في خدمتها في الاخر بكل مش قاعدين مش
2: ويزيدوا يزيدونا شويه
0: لافونتاج انه شنو نقولوا اللي قاعدين يعملوا فيه دو بلوس انه ليتود نتاعهم والدراسه نتاعهم للمشاريع اللي قاعدين يخدموا فيها تسمى ايتود موجهه وبرافو لهم ان مختاروا وعرفوا يختاروا لي بارتي اللي يخدموا عليها
3: الكاليتي
0: لا الكاليتي توب المره دي انا واحد من
3: حاجه تفرح
0: سامحني حق التجهيز لحظه عاد مش انت معايا وعندهم كلمه تجهيز يقولوا هناك يكلموهم على الدودانات ولا على الطرقات يقول لك فنيا ما تف ما انت ما تجموش تفهموا فنيين احنا نفهم
3: انا فهمنا
0: لا المره دي فنيين فهمتوا اللي انتم
3: فهمنا نقول لكم الصح
2: نمشي نعاين
0: المره دي نقول لكم صح فنيين تفهموا
2: نمشي زدينا نعاين وطلعتكم
0: الصح تحيه بالله مصلحه الطرقات في لدرجه ويل تحيه
2: ليهم
0: نسري
2: نخرجوا باش تخرجوا
0: انا كرونيكور نحكي على راحتي راه هيك سكتها ما عادش سكتني انا سكت لاني ماتريس
2: راجعين دونك ارحومه بيان سور راجعين نخرجوا فاصل وهنا راجعين
3: يا خاطر حومه وحشتني
1: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في بيب ماتر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes, Aokibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek ou Edouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زاده على 98 136 448 و الا 27 957 623.
7: انت تتشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين
8: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
9: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
8: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

0: أوتو. رجعنا لكم من جديد في أوتوروت وما زلنا مواصلين معاكم بعديد من المواضيع. والحقيقة الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم هو أنا ما نحبش نحكي فيه تلمو من قوة الفضاعة متاعه والخيوبية متاع الحادثة ذي اللي يخليكوا أنك تقرأ تشوف شنو اللي صار وتتعدى ما عادش عندك القابلية أنك باش تعاود تحكي نظرا وأنه قاعدين نشوفه في كل مرة قاعدة تصير في حوادث بالطريقة هذه. نحكيه على نقص في الحوادث لكن في فظاعة القتلى والنوعية الحادث هو اليوم اللي خلينا مرة أخرى نعود نضرب ناقوز نختاره لازم ديما يكون ناقوز موجود خاطر كي نشوفه احنا 7 قتلى من بينهم 6 على عين المكان روت برفانو.
1: حتى المرحومة نورمالمون ولا المرحوم السابع راه ما وصلش حتى
0: ما وصلش نحكيوا هذا نهار ثاني عيد نهار 28 صار نهار الخميس العشية تقريبا مع 7 هكاك في الوقت هذاك نشوفوا الحادث هذايا اللي هو بمنطقة التلة بمعتمدية العالية.
1: بالضبط المعتمدية العالية منطقة الخيتمين عماد الخيتمين. أنا كنت موجود في دارنا في الخيتمين على طريق الوطنية يعني. سمعت وقتها الأمبيلانس الأولى سمعت الأمبيلانس الثانية لفت تسمع دو زومبيلونس ورا بعضهم
2: أربعة معناها أقل حاجة
1: إيفيكتيفمون بعد تعداو زوز أخرين وتعداو
2: زوز الركبة في أمبيلونس واحد يهبطوا زوز دو زومبيلونس معناها فهم أربعة أقل حاجة
1: ومعناتها فما فظاعة في الحادث تنقول لك كيفاش نعرفها وهذه من الممارسة نتاعنا في الطرقات الأمبيلونس إذا تعدات تجري برشا تاع الحماية والسيران تخدم على فيل مش تشعل الضوء فقط وماهيش تمشي في سرعة عادية معناتها الحادث راه خطير جدا جدا جدا. تعدت الأولى الثانية بعد ولاو لي زومبيلونس نتاع السبيطارات قاعدة تتعدى
0: يعني لهنا الحماية وحدها ماهيش قادرة يعني نحكيو على حاجة كبيرة
1: كان فما رنفور كبير تقريبا يظل 6 سيارات إسعاف على المكان والحادث كان فظيع جدا. باش نعطيو صورة الحادث صح؟ الحادث كان صار ما بين الخيتمين والتلة باش نربط بحاجة التلة وين صار وين الله يرحمه من زوج صغيرات اللي توفاو في الخدمين يسكنوا في التلة معناتها هي ديجا نفس المنطقة اللي صار فيها الحادث بين في نفس الطريق معناتها بيناتهم من با كيلومتر كيلومتر ونصف بين زوج حوادث طور قول قايل للطريق الوطني شنو الأسباب مثل الحوادث هذه وعليش الحوادث خطيرة جدا فما عباد حكيت على السرعة المفرطة والدودانات وتواجد الأمن اللي قلت لكم قبل كده فما حاجة برشا عباد حكيت عليها وأنا عندي المعلومة إنه فما دورية أمنية حرس مرور تاع بنزرت كانت موجودة قريبة من موقع الحادث معناتها المشكلة مش في التواجد الأمني خطر اللي لاحظته سيتو الأيامات الأخرانيين ولات فما دورية متواصلة ديما يا في الخيتمين ولاو يحطوا دورية تقف غاديك ولاو في التلة في الركحة بالضبط وين موجودة المدرسة وين الباساج بيتون تعرف البلو غراف شنو هو إنه البلاصة هذيك زون 30 مش وين صار الحادث جيس بعد 200 متر ولا 300 متر من الحادث معناتها اللي تعديو في البلاصة هذيك تعديو على زون 30 توضيح معناتها تعديو على بلاصة نورمال يكون دعاو دمرج فيها من الأول وجديد وخرج واحدة واحدة السرعة هي كانت سبب في الحادث هذايا من صورة الحادث انه كهرباء ديرابيت وحدها من سرعة حاجة أخرى يلزمنا نوضحها ان الطريقة هذي كانت فيه مشكلة اللي هي المشكلة متاعو كانت فيه بارتي ريخة من الطريق احنا نقوله بلغتنا لحسة معناتها الطريق كي تجري فيه جنب يعدي عادي وفما جنب الكهرباء تميل على جنبها وتعاود ترجع الحاجة اللي نوضحها انه تم اصلاحها البلاصة ديرة وتعاودت البلاصة معناتها الطريق ما فيهش مشكلة معناتها المشكلة مش في الطريق المشكلة مش في التواجد الامني والمشكلة لهنا مش في للأسف زيت. في السرعة المتهورة سيق. والقيادة المتهورة
0: جنونية.
1: والجنونية لبعض السواق ربي يرحمهم الناس الكل مش باش نحكيو على معناتها كناس توفيت باش نحكيو بصفة عامة اليوم اليوم يلزمنا زادة كمواطنين نغزر شوية للمراية ونشوفوا رواحنا اش قاعدين نعملوا على خاطر وقت تشوف حادث كارثي كيف هذايا الضحية هما الناس اللي توفيت وهي ما كانتش سبب في الحادث هذا
0: يعني حاجة واحدة قادرة انها باش تسبب في برشا كوارث اخرى
1: معناتها اليوم السيارة اللي عملت الحادث واللي توفيوا فيها والسيارة اللي الاخرانية اللي هي التاكسي اللي دخلت فيها تقريبا بالعرض ومعناتها فريمون كان اكبر تصادم
0: لواج وتاكسي
1: هذوكم اللي مستهم ضربتهم اما اللي صارت صدمه كبيره بين الكهرباء اللي ديرابيت
2: بين التاكسي والتاكسي
1: والوفيات كانوا ما بين
2: واحد على جنب ولا دخل فيها بالديرابواج جي على جنب سكر الطريق ودخل فيها
1: دونك الطريقه اللي صار بها الحادث كان طريقه ماساويه وحادث مأساوي. لكن اليوم عماد يلزمنا نحطوا زادة النقاط على الحروف ونحكيوا زادة على السواق التوانسة.
2: سبقتك
1: رانا في تونس للأسف
0: حكينا في البداية
2: حكينا في البداية نفس الحديث تحكي فيه عبد الرحمن لأنه يزي
0: هم أنانية كبيرة.
1: عملنا دودانات عملنا رادارات
2: يزينا
1: عملنا رادار وعملنا دودان
2: ودودان وفريق كامل قاعد غاديك يأمن فيك وطريق وريقنية
1: بالضبط.
2: إيه صاحبي
0: هنا كل واحد لازم اليوم يخذل الروح ويحاسب روحه شوية كيفاش قاعد يسوق في الشارع خاطر اليوم ما نقعدوش نرميه في المسؤولية على اللي بعدنا ولا اللي
2: كل ما خنقولوها ويجي نصارح رواحنا واللي يسمع فيه يصارح روحه. تهور كبير ما نكذبوش على رواحنا
1: على فكرة
2: طرقات سياقة متهورة جدا جدا جدا.
1: فما حوادث فخرين راهو صاروا فرد نهار في عشيتها راهو
2: صحيح.
1: فما حوادث فخرين صاروا وسمعت انه الوحدات الأمنية انا خاطر في معناتها قعدت شفت البلاصة نتاع الحادث وشفت التواجد الأمني غاديك بعد كي جيت نتبع نلقى فما حوادث فخرين صاروا فرد ليلة. معناتها في انا ديجا كنت ذكرش عماد نهار ثلاثة قلت لك قلت نحكيوا على العباد اللي ماشيين معناتها لبلادهم
2: باش يبعدوا
1: ايش قلت لك من بعد كان ذكرش في اخر كلمه قلت لك الخوف مش في المشي
0: في الرجوع
2: في الرجوع
1: قلت لك وقتها
0: اي مش يتروت وقتها في البرنامج
1: قال معنا رانيا قلت الخوف في الرجوع علاش لعده اسباب. فما التهور متفاهمين فيه فما الزربه متفاهمين فيها خاطر عبيت تكملت كل شيء ومروحه تحب تخلط التعب نتاع نهارين انت فايق فيهم وضحت علوش ولما وضحك
2: فما حاجه اخرى من غير ما نجبدوها
1: لا والمشروبات الروحانيه
2: على الاخر
1: ولا هي ليست روحانيه
2: منين تهيت تسبق الارواح مش روحانيه
1: للاسف عباد معناتها انت تحب احنا مش مشكلتنا تشرب ولا ما تشربش هذيك امور شخصيه
2: هذيك
1: ما تسوقش ما تحطش يدك على فولون
2: اي خويا
1: راهو معناتها خلينا نحكي بصفه عامه بالله مش كلامي يتفهم بصفه عامه راهو اللي يتسبب في حادث كيف نكاية ولا اي واحد يتسبب في حادث خاطر هو في حاله سكر مش نحكي على العباد هذوما راهو
2: يسيرش
1: على ما عنديش المعلومه بالحق وما نحبوش نقولوا الاحتفال على
0: عائله منهم كانوا هزين
2: موسى عبد الرحمن اللي قاعد تقول في الواقع نسبه للحوادث اللي قاعده تصير في العام نسبه كبيره من الناس تكون
1: مش في
2: حاله سكر ليست في حاله وعي معناها
1: دونك لهنا راك كي تتسبب في حادث كيف نذايا قاتل راك وليت اقدمت على قتل روح مهما كانت سواء كنت سواء كان السائق توفى معاهم اللي عمل الحادث سواء كان ما توفيش راهي الروح اللي قاعده تمشي راهي قتل الروح عن طريق اذا شربت حطيت يدك على الفنون راك عمد راك متعمد راك كان ربي سترك وروحت راك ربي سترك كان عملت حادث راك وليت متعمد فيه الحادث هذايا
0: تتسبب في اضرار برشا ناس وناس
2: حتى
1: مره اخرى نوضح راني ما نحكيش على اكسيدنت
0: لا لا لا نحكي اون جينيرال وراو هذايا الباب احنا اللي نحلوه في كل مره نحكيو على الحوادث وكنا نحذروا وناخذوا حتى اخصائيين ونحكيو على الحملات التحسيسيه اليوم راو الوعي مش كان في الحملات التحسيسيه
1: ما وقفتش الحملات التحسيسيه رانيا عندها اشهر وهي تمشي
0: تمشي
1: المرور وتمشي كل شيء. المره اللي فاتت سكروا الطريق وفي الخدمين وقالوا عملوا دودانات عملوا لهم دودانات قالوا نحكي ديما على السواق راهو عملوا دودانات قالوا دوريات امنيه ودوريات امنيه تحيه بحق المركز حرس الفرقه الكل نتاع بنزرت خاطر الوطنيه تابعه بنزرت تقريبا والدوريات مش قاره في نفس البلاصه اما ديما ديما في الخدمين في الزونه ذيك موجوده دوريه تقف فما معناتها كنترول فما يا اخي احنا انت تسوق عماد وانا نسوق حتى راني هاي تسوق احنا نفوتوا الدوريين نلانسيو صحيح ولا غلط
2: صحيح
1: يا اخي ما نكذبوش على بعضنا
2: لا ما نكذبش
1: هي الحكي
0: لكن اليوم هاني معناتها تقول لي مسؤوليه مشتركه
1: التواجد الامني مش موجودين تي الدوريه الناس كنا نعرف كي راهو الدوريه نقصوا كي نفوت الدوريه فما شكون سانتور باش يحطها في وسط الدوريه وبعد ما تفوت الدوريه نحاس على اساس المرور هذاك الشيء وقفك السنتور شي يحطها روحه هو ولا شي يحمي روحه هو في الاخر بكل شيء
0: خطير احنا اللي نقولوا رحومه ديما انه راهو اليوم الوعي وعي وعيك انت وحدك راهو مش اليوم تستنى باش ان الناس توعيك باش تعمل كذا وكذا كنا نعرفوا شنو الخطر وشنو ولا مش خطر اليوم راهو لازم يكون فما يقظه فما تركيز كامل اليوم لعبه تبدا تسوق اليوم لعبه تبدا في الطرقات اليوم فيقوا شويه كما قال رحومه على خاطر راهو اليوم خاطر راهو اليوم اي انسان اليوم يسوق في الطريق راهو ماكش وحدك ديما تخمم اللي راه وراك شكون وقدامك عبيد اخرين وبجنبك عبيد وعلى يسارك عبيد مين تحب راه ديما فما العبيد موجوده وفما الكراهب موجوده دونك ماذا بينا ننتبهوا اكثر ركزوا اكثر توا احنا اذا مازلنا ما تخنيش في الصيف في الصندي في الصحيح نقولينا لكن من بعد شكون باش يكون اكثر واكثر لكن انا ديما نقول لكم استحفظوا على رواحكم طريق السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحه وعافيه شكرا لك هما
1: الجاري اللي راهو بين 80 و 150 راهو ما تربحكش حتى درج في الكل في
0: الكل معناتها زايد شكرا لك شكرا لك رحومه تحيه كبيره لفتوح تنسيق واستقبال تليفوناتكم تحيه كبيره مدام ألفا جندوبي في رئاسه التحرير تحيه كبيره نسرين في الاخراج والاخراج الرقمي كوتي ميكرو كنت معكم انا
1: لحظة نسرين سامحني نعتذر حتى من الإدارة. ليه عاد حافظ
0: حافظ أي
1: قدموا له تحية بالله بنته في الباك قال لك يا أخي هذا عزيز علينا وخونا هذا يلزمنا أي نقول له إن شاء الله ربي نجحها ونجح جماعة الباك الكل ومن حافظ بنته سيرين تقول له يقول لها ربي يوفقك في الباك وإن شاء الله ربي يوفقكم الكل غدوة يبدأوا
2: استحفظوا على
1: رواحكم وما تكيتوش
0: أي إن شاء الله ربي نجحهم الناس الكل يا ربي بالتوفيق لجماعة البكالوريا غدوة إن شاء الله تنطلق الاختبارات الرسمية إن شاء الله ربي نجحكم الناس الكل. شكرا لك نسرين في الإخراج وإخراج الرقمي كنت ميكرو كنت معكم أنا رايا ترابلسي دمتم في رعاية الله.
3: أوتوروت مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا ترابلسي برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من مطلة للخمسة على أكسجين FM.

0: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
1: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هوند، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
2: أقعدوا ديما معنا.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مي لافيخ وامشي لأقرب بوتيك
5: عندك أورانج.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، تهنى وثمان.
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo, t'offre l'com, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhab te kiwedouk. Ou ma'ahom, t'en sache kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
10: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.

0: تحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله
3: ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولاً للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
7: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا نكملين اثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية، وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
4: FM بالصوت العالي.

0: تحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونت مو يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج العمد علي جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس او بي Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtiki weddouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449 تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
6: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
7: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
6: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
8: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
9: Oxygène. Oxygène. Oxygène. Oxygène. Oxygène.

0: نحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بايمنت سهلك حياتك
3: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهلك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة لها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليل معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذو دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية، بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
6: FM بالصوت العالي.

قلبك يا ولدي نائمة في قبر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ولا بعشقتي ولدي اللي نادي انا اختار بنت بلادي بموت اموت انا عليها.
1: مش اكسجين جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. Dis-moi, man.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu, dis maman.
2: Otangu, dis maman.
0: Oxygène FM.
3: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدهم بس اكسجين ونرجع ريح ايش بدهم بس اكسجين ونرجع

0: محلاك محلاك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محلاك محلاك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محلاك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محلاك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محلاكم راو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا